0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
1: تلكم الجنة سيدة الجنان. قال ابن القيم: اتخذ الرب تعالى من الجنان دارا اصطفاها لنفسه، وخصها بالقرب من عرشه، وغرسها بيده، فهي سيدة الجنان. والله سبحانه يختار من كل نوع أعلاه وأفضله، كما اختار من الملائكة جبريل، ومن البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن السماوات العليا، ومن البلاد مكة، ومن الأشهر الشهر المحرم، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الأوقات أوقات الصلوات، إلى غير ذلك. فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. وقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي، فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلكم الجنة.
2: وآية لهم.
3: يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. لنا وقفات مع هذه الآية الكريمة. الأولى: أن تقدر بشرا لأن لديه فرص عمل للتوظيف، فهذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله خلقك وأوجدك من العدم فتقدره، فهذا شيء آخر. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم، وشتان بين من سهل عليك فرصة للعمل وبين من خلقك وأوجدك من العدم. الثانية: أن يكون لك تقدير لمن يعتنون بمزارعهم وماشيتهم حتى تجني منهم ما تحتاجه من المأكول والمشروب، فهذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله هو زارع هذه الأشجار وموجدها وموجد غيرها من النعم فتقدره، فهذا شيء آخر. ثم رزقكم، شتان بين من يحرث الأرض وبين من ينبت الزرع ويكرمنا ويجود علينا بكافة أنواع النعم. الثالثة: أن تقدر من قد يتسبب لك بضرر فتحتاط له وتحذر منه، هذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله تعالى هو وحده الذي يميتك في أجل محتوم فتقدره، فهذا شيء آخر. ثم يميتكم، وشتان بين من قد يتسبب في إيقاع الضرر بك وبين من هو قادر على إماتتك وحرمانك من الحياة كلها. الرابعة: أن تقدر الطب والأطباء الذين يصفون لك الدواء، هذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله جل وتعالى سيحييك بعد أن أماتك فتقدره، فهذا شيء آخر. قال تعالى: ثم يحييكم، شتان بين من جعله الله سببا في شفاء الناس وبين من له القدرة على إحيائك بعد إماتتك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
5: الله أكبر، الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النحل.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي الرعد وإبراهيم.

بهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: حقوق الزوج في الإسلام. الحقوق والواجبات بين الزوجين تبني بيتا عامرا بالسكينة والعدل بعيدا عن الظلم والنزاع، ومن عرف حق زوجه وأداه عاش في طمأنينة وسعادة ونال الأجر العظيم عند الله. فللزوج على زوجته عدة حقوق ينبغي الالتزام بها، أولها الطاعة بالمعروف، فالزوج قائم على أمر الأسرة بما فضل الله، ويجب على الزوجة الطاعة فيما لا معصية فيه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثاني حقوق الزوج على زوجته حفظ العرض والمال، كصون فراشه وماله، وعدم الإضرار ببيته أو سمعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء من تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. ومن الحقوق كذلك حسن المعاشرة والاستمتاع بالمعروف، فللزوج حق الاستمتاع بزوجته بالمعروف، فلا يجوز الامتناع عن فراشه بلا عذر شرعي، كما جاء في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت. الحديث متفق عليه. ومنها حفظ الأسرار الزوجية، من الواجب كتمان ما يدور بينهما من أمور خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. ومنها المشاركة في شؤون البيت، ليست واجبة مطلقة، لكن المعاشرة بالمعروف تقتضي تعاونا يقرب القلوب ويزيد المودة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يساعد أهله في شؤون البيت. ومنها التأديب بالمعروف عند النشوز، إذا عصت الزوجة بغير حق فللزوج طرق شرعية للمعالجة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومعنى قوله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح. إن حقوق الزوج مقرونة بحقوق الزوجة، والعلاقة الزوجية الناجحة تقوم على المودة والرحمة والتعاون وغض الطرف عن الهفوات وعدم نسيان الفضل بينهما. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: فرائد وفوائد. وفوائد.
0: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الـ FM تيماء 92.9 92.9 الوجه 88.8
4: 88.8
3: أملج 88.2
4: 88.2
3: البدع 96.9
4: 96.9
3: حالة عمار 89.5
4: 89.5
3: على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الأنعام.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع
1: يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
2: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية يسعدنا أن نرحب بضيوف هذه الحلقة. نرحب بداية بالأستاذ عمر بن يوسف الصغير، معلقا على تلاوة الطالب. حياكم الله أستاذ عمر.
2: الله يحييك ويبارك فيك.
1: كذلك نتعرف على ناشئ هذه الحلقة. تعرفنا باسمك.
3: يوسف بن علي الجبالي.
1: حياك الله يوسف. كم تحفظ من القرآن؟
3: 12 جزء.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله واسمع لنا ما تشاء تلاوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
1: ما شاء الله تبارك الله. تعليكم أستاذ عمر على تلاوة الطالب.
2: فتح الله عليك وبارك الله فيك، قراءة طيبة.
1: ما شاء الله. هل هناك سؤال للطالب في معاني الكلمات؟
2: نعم، في قوله سبحانه وتعالى ومن يقنت، ما معنى يقنت؟
3: معنى يقنت يخضع.
1: هل هناك سؤال في التجويد؟
2: ما الحكم في قوله تعالى مبينتي يضاعف؟
3: إدغام بغنة.
2: بارك الله فيك، أحسنت.
1: ما شاء الله تبارك الله. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وهكذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة. تقبلوا تحياتنا مقدمها سعد بن هادي شبلان. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله.

واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج

And ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم.

عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي

إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا

تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة

آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

يُرِيكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
1: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
1: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. تحية طيبة لكم من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة جديدة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. تحية لكم مني ومن فريق العمل من الإشراف العام في حان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم سلطان أربيع، ومعي زميلي خالد المصري، في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا وأصبح الملك لله،
6: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
7: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده،
6: وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
4: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته، ونسألك يا ربي خيري الدنيا والآخرة، إنك على ذلك قدير. مرحبا بكم مستمعين الكرام، صباح جميل بصحبتكم، ويوم جميل بإذن الله موفق ومسدد تقضونه في هذه الأجواء الطيبة اللي يعني ها لسه ما دخلنا في قلب الصيف والقيض والحر. الله يعين على خير إن شاء الله أنها تكون أيام موفقة ومسددة. احنا معكم في حلقة جديدة حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى، ومع موضوع جديد يا خالد.
8: اي والله، حياكم الله وحياك الله سلطان. موضوع اليوم جميل، ودائما كنت يعني تسأل، عارف تجيك بعض الجماعات كذا تساؤلات جميلة تخليك تتفكر، ماذا لو الناس نسخة واحدة؟ خليك من هالفكرة، ماذا لو قالوا لك مثلا أنت على وجه زواج، تتزوج إنسان تشبهك تماما من ناحية ماذا تحب وماذا تكره، نفس الأفكار،
4: أهم شيء ما تشبهني بالشكل،
8: لا نفس الأفكار، نفس الطباع تماما، نفس التفكير، هل هذا تستسيغه أنت ولا حيجعل حياتك مملة؟ يعني إيش فرقت عنك؟
4: أي والله
8: من ناحية الفكر والثقافة أو حتى المحبوبات والمرغوبات.
4: فعلا من أسرار خلق الله تبارك وتعالى لهذا الكون هذا التنوع والاختلاف الكبير والعظيم في كل تفصيلة وفي كل أمر دقيق جدا في هذا الكون. أعطانا الليل والنهار والشمس والقمر والنار والماء، أعطانا مخلوقات مفترسة ومخلوقات أليفة، البشر على ألوانهم الأبيض والأسمر والأسود والأصفر والأحمر وغيرهم من الأنماط والشخصيات، جبال سهول، كان قادر سبحانه بحمده أن يخلق نمطا واحدا، نوع فاكهة واحد، نوع خضروات واحد، داج واحد نأكله كل البشر، نوع واحد من كل شيء، ولكن يأتي هذا التنوع وأيضا الاختلاف. فحديثنا معكم يا كرام من هذا الجانب، من هذا من هذه الزاوية على نعمة التنوع ونعمة الاختلاف.
8: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين.
4: الله،
8: يعني حكمة إلهية عظيمة في هذا التنوع. للوهلة الأولى لما تفكر إنه الناس تتشابه، واو شيء جميل سيعم السلام.
4: أبدا، بس الموضوع من ممل من أول يوم.
8: يعني ستعم المشاكل بشكل غير طبيعي. مثلا ذكر داجن واحد أو مأكولة أكلة واحدة ستنتهي في اليوم الأول من الحياة. لن يأكل الناس إلا هي، لا يحبون شيء آخر.
4: ومشكلة إذا كنت ما تحب هذا النوع أو ما تستسيغه، لديك عشرات الخيارات في هذا الكون. فنحن نتحدث من هذه الزاوية ولا نقصد في هذا الخلاف، وإلا فإن الخلاف كما ذكر العلماء الخلاف شر والخلاف فتنة، وعندما يقول علماء هذا فإنهم يقصدون به خلاف الأمة وعدم اجتماعهم على قلب واحد. صحيح. وعلى راية واحدة، عدم ائتلافهم على الجماعة ونشوء الفتن الكبيرة. صح. التي حدثت طوال قرون من الزمان في التاريخ الإسلامي، فهم يقصدون هذا، أن هذا اختلاف شر أو خلاف شر. وكثير من العلماء بالمناسبة لا يفرقون بين كلمة خلاف واختلاف، ويرون أنها يعني المعنى واحد، والبعض منهم يعني يفرق بينهما. لكن احنا وضحناكم بداية الحلقة، وضحناكم بداية الحلقة وين احنا رايحين يعني. فاحنا نقصد هذا، فكرة تنوعنا احنا، اختلافنا احنا. يعني تخيل انا وخالد نتشابه، ما تستفيدوا، خلاص يكفيكم مذيع واحد.
8: ليش جايين اثنين؟ طيب، وسؤال حلقتنا في هذا الصباح، ما اكثر اختلاف تجد صعوبة في تقبله ولماذا؟ نتكلم عن اختلاف طبيعي بديهي بين الناس، بين البشر، وكيف أساسا تتعامل مع اختلاف من هم حولك؟ وهل الثقافة هذه دعنا نقول أنت مستوعبها، هضمها بشكل جيد وجميل، تتعايش مع اختلاف الناس من حولك أو لا؟ عارف بعض الناس ينظروا شزرا لمن يختلف عنه في عادة، في لبس، في كذا، يرى نفسه أفضل منه.
4: صح.
8: وهذه النظرة التي تورثك أحيانا صلى الله عليه وسلم الكبر، وهذه إشكالية أخرى كذلك. فحول هالمواضيع نتكلم يا كرام، حدثونا عن التجارب، عن المواقف، عن الأفكار والتصورات تجاه الاختلاف بين الناس والنعمة هذه. إيش الأبواب وجوانب النعم اللي رأيتموها في حياتكم؟ على 011-405-2999. فحياكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
7: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
7: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
7: 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
8: حياكم الله يا كرام من جديد. عن نعمة الاختلاف نتحدث، وهو عنوان هالحلقة، وكذلك نعرج على ما فيها من فقرات متنوعة. هداية آية بعد قليل مع أحمد الشدي، خماسيات تليها مع فيصل العتيبي، زاوية أخرى التي تأتيكم كل ثلاثاء مع الأستاذ فؤاد مرداد، وعن الصراحة يتحدث تأتيكم عند 56 والسابعة كالمعتاد جولتنا الصحفية عند 7:30 يا سلطان. مستمعين الكرام ضيف حلقتنا سيكون معنا بمشيئة الله عز وجل الأستاذ حسن بن حسين الصبحي، وهو المدرب والمستشار الأسري والتربوي، وحديث عن الاختلاف والتساؤلات المتعلقة به، عن ما الحكمة من الاختلاف، وبعض التساؤلات حول الاختلاف هل يورث إشكاليات أو اصطدامات أو لا. حلو تغطيات. نعم.
4: تغطية اليوم بتكون من قريب من هنا، من جيراننا في المركز السعودي للتلاوات القرآنية والحديث النبوية. سينضم معنا الزميل عبد الرحمن الشايع المشرف العام على المركز، سحدثنا بإذن الله عن مستجدات المركز في اتفاقيات كبيرة توقع، وفي عمل جديد، وفي مصاحف جديدة، وفي نقلة نوعية في أعمالهم، وفقهم الله
8: بمشيئة الله عز وجل. عد 8 كالمعتاد النشر موجز الأنباء، وبين هالفقرات أيها الأحبة تلاوات بديعة، محطات نريح بها أسماعنا ونستمع فيها إلى هدى ربنا جل في علاه، فقرة هدى للناس مع تلاوات مختارة ومنتقة. وما يجمل هذه الحلقة يا كرام وشو؟
4: أكيد اتصالاتكم سماع أصواتكم على 011-405-2999.
8: حياكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية.
9: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل العلم: جميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام، وهو من نعم الله العظام، كما في هذه الآية. إن الشيطان استعمل حزبه في إفساد دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه، فيحق الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا بكم يا كرام الجديد، شكرا لأبي معاذ أحمد الشدي.
4: نحن نتحدث معكم يا كرام عن الاختلاف، عن هذه السنة الكونية، عن ما يسمونه حتمية الاختلاف، أننا كما يقول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين، ويذكر قبلها: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يعني هذا شيء مقصود في خلقتنا، أن الله خلقنا هكذا، وهو يعلم سبحانه أن لو خلقنا أمة واحدة، صفا واحدا، نمطا واحدا، لفسدت الأرض. لو خلق الحيوانات كلهم أسود لفسدت الأرض، لو خلقهم كلهم أرانب لفسدت الأرض، لو خلق كما يعني امتن الله تبارك وتعالى علينا، قل لو جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، لو جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. وهذه الاختلافات والدوران والتشكل الدائم هي حتمية لازمة لسيران هذا الكون، لسيران هذه الحياة، لكي ننعم بهذه العيشة التي نحن فيها. ولو تأملت فيها يا أخي، فعلا هي من ملذات الحياة، فعلا هي من أنماط الرائعة التي لا يمكن أن تصور الحياة بدونها.
3: والثنائيات الواضحة في حياتنا، رجل امرأة، كبير صغير، مثل ما تفضلت، الصباح والليل والنهار، شمس وقمر وغيرها، سبحان الله، لا تملك إلا أن تسبح الله عز وجل على عظيم صنعه وبديع خلقه وحكمته في هذا. طيب، نروح للمستمعين الكرام ونسمع منكم أيها الأحبة. سلطان من رفحة، السلام عليكم يا سلطان.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا صباح الخير،
4: حياك الله،
5: أسعد الله صباحكم.
4: صباحك أهلا وسهلا،
5: الله يوفقنا وياكم إن شاء الله التوفيق الطيب.
3: يا رب يا كريم،
4: يا رب
5: وياكم وجميع من يستمع إن شاء الله.
3: اللهم آمين.
5: أول شيء أنا سعيد باللحظة هذه أني أشارككم.
3: أنا أسعد يا سلطان، الله يبارك فيك.
5: أنا لي كم يوم أحاول أتصلك، الحمد لله اليوم حظينا بالفرصة الطيبة، الله يجزاكم خير.
3: حظينا بك.
5: بالنسبة للاختلاف، مثل ما تفضلت الشيخ، اختلاف البشر، اختلاف الحياة، اختلاف نتكلم عنه، حتى اختلاف الأجواء. الحين الحمد لله نحمد الله ونشكر الأيام هذه اللي عشناها قبل، فيها أجواء الأمطار وأجواء الخير اللي جاتنا، تصنع فرحة لنا وتصنع سعادة نعيشها، يعني بعد تشوق أو
3: انتظار.
5: نعم نعم، بعد انتظار و تنوع الزمان والوقت. حتى أراء البشر، أراء البشر ما هي واحد. أنا صعب أني أقنع الإنسان برأي، أو أني أخذ الناس على ما تشتهي نفسي أو ما
3: اللي يشوف الصحيح. إيه؟
5: نعم، فالحمد لله حنا على نهج الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وما أنزل الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله ونشكره على نعمه.
3: اي والله، الحمد لله، الحمد لله.
5: اي والله الحمد لله.
3: سم
5: يا شيخ،
3: قل كنت تكمل.
5: فيه طال عمرك قبل كم يوم تكلمت عن موضوع الزراعه، انا حبيت اعطي ملاحظه، لو انه ما هو موضوع اليوم، لكن اللي هي احنا بالتوجه السعودية الخضراء وتوجه المملكه وخادم الحرمين الشريفين ولي العهد الامين الله يحفظهم إن شاء الله ويمتعنا وياهم بالصحة والعافية
3: يا رب.
5: اللي هو الطرق السريعة الحين الحمد لله بعد الأمطار يكون فيه متجمع للمياه.
3: صحيح.
5: الأماكن هذه المفروض نستفاد منها، من طرق زراعة الأشجار تعم الفائدة.
3: يا سلام.
5: وينتفع منه. أنا والله هذه عندي الملاحظة من كم يوم هذه، لكن
3: جزاك الله خير على طرحها، وإن شاء الله تصل إلى أذن واعية ويعني ترى النور بحول الله. شكرا لك يا سلطان.
4: شكرا جزيلا. والظاهر أنه مهتم بالزراعة، كأني ذكرت يوم طرح الكلام كأني ذكرت.

0: الصعب وفيها القوي وفيها السهل. حتى الصحابة رضوان الله عليهم كان أبو بكر رضي الله عنه من الناس الطيبين السهلين، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد في الدين، يعني عمر عثمان بن عفان كان هين لين، يعني الاختلافات هذه شيء طيب وشيء يعني حتى يقال حتى أن العلماء اختلاف العلماء رحمة بين الناس في الفتاوي وفي غيره كذلك.
1: نعم الله يعطيك العافية.
2: الله يجزاك خير ويبارك فيك وشكرا جزيلا لك يا مساعد.
1: طيب من بعد مساعد من بلجورشي نذهب إلى الدمام مع حليم. السلام عليكم. علي عفوا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسعدني صباحكم كل خير.
1: وصباحك بالرضا والنور والسرور. تفضل يا علي.
3: اليوم عندنا آية وحكمة عظيمة وهي نعمة التنوع من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أو الآية الإلهية والحكمة العظيمة في الله عز وجل أظهر في اختلاف أشكال الطبيعة وألوان البشر والأعراض، وهذا هو مصدر للقوة والتعاون والتبادل، وليست مسألة نزاع أو شقاق بين الناس. من مظاهر هذه النعمة الحقيقة في عندنا تنوع في المستوى الثقافي والحضاري كالأزياء والفنون وما إلى ذلك. والتنوع البيولوجي والاجتماعي كالتضاريس وألوان البشر وثقافاتهم. وأيضا عندنا نوع من النعمة التنوع اللي هي تعتبر الأميز، العبادات. تخيل تنوع ديني كصلاة ذكر علم، وهذا لإظهار القلب وإحضاره وحتى لا يكون هناك ملل، شيء عظيم. آخر حاجة عندنا تنوع يسمونه بالتنوع المعرفة والتبادل الثقافي بين المجتمعات. فلله الحمد والمنة على هذا التنوع الذي هو بس مصدر للقوة والتعاون والتبادل، وهي آية إلهية حكيمة من الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه جل في علاه. وما أجمل مشاركتك يا علي، ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لك على الإطلالة وعلى الإضافة الجميلة.
2: الله يجزاك خير.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: خماسيات،
5: خماسيات.
4: اغتنم خمسا قبل خمس.
5: غناك قبل فقرك. المال من زينة الحياة الدنيا التي يجب استثمارها بالطرق المشروعة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام الغنى قبل الفقر، لما للمال من أهمية في قضاء حوائج الإنسان وتحقيق مصالحه. فنعمة المال تمكن المسلم من أداء العبادات المالية كالزكاة والصدقات، وتعينه على القيام بواجباته تجاه نفسه وأهله ومجتمعه. ولحفظ هذه النعمة يجب على المسلم الحرص على الكسب الحلال وتجنب كل ما حرمه الله من المعاملات المالية، كما عليه تجنب الإسراف والتبذير. فالمال قوام الحياة، والتبذير من صفات الشياطين. وعليه كذلك أداء الزكاة والحقوق المالية الواجبة، فهي تطهير للمال وتنمية له. ومن الحكمة في المال أن يوازن المسلم بين الإنفاق والادخار، فلا يسرف في الإنفاق حتى لا يصل للفقر، ولا يبالغ في الادخار حتى لا يقع في البخل والشح. وعليه أن يعلم أولاده وأهل بيته حسن التصرف في المال، ويعودهم على الادخار والاقتصاد. كما ينبغي للمسلم استثمار ماله في المشاريع النافعة التي تعود بالخير عليه وعلى مجتمعه، والحرص على التصدق والإنفاق في سبيل الله. فالصدقة لا تنقص المال، بل تزيده بركة ونماء. وأن يجعل من ماله صدقة جارية تنفعه بعد موته.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
1: شكرا لأبي يزيد زميل فيصل العتيبي.
2: الله يجزاه خير. إذن نذكركم أيها الكرام بسؤال الحلقة الذي يقول لكم:
1: ما أكثر اختلاف تجد صعوبة في تقبله ولماذا؟
2: الأهم يعني بعد أن نستوعب فكرة الاختلاف والتنوع بيننا وبين أنماطنا وشخصياتنا وأدياننا ومذاهبنا ومشاربنا وخلفياتنا الثقافية والجينية وكل شيء، وشلون نتعايش، شلون نتعايش. وأهم سؤال يعني، لأن حتى كلمة التعايش نوعا ما فيها نوع حساسية وفيها نوع من الخوف المبطن، أن الإنسان لما يرى يعني تقول

0: تعايش معناه هل سأتخلى عن هويتي؟
1: تنازل عن مبادي؟
0: هل سنتنازل عن مبادي؟ هل يعني لازم أشبه الآخرين؟
1: والسؤال اللي يأتي في مجتمعنا إنه هل يعني أضعف تديني أو ديني؟
0: صح.
1: أو سأتركه أو أتخلى عنه؟ وهذا بلا شك طبعا يعني الإجابة صريحة واضحة، لا، ليس هذا أبدا المطلوب ولا المقصد. والعالم يا جماعة الخير يعني ترى كبير.
0: صحيح.
1: والتنوع فيه يكاد يعني لا يحصيه إلا الله عز وجل. والفكرة أن الإنسان عندما لا يخوض تجربة ولا يطلع على ثقافة مختلفة يعتقد أنه هو أسرته مجتمعه الصغير هذه الحياة
0: وهي الصح
1: وهذا الصح النمط، يعني ما تكلم حلال وحرام، لا، هذا الصح اللي حنا عليه. والحقيقة أنه الأمور أوسع من هذا بكثير. فلذلك كل من يعني خاض التجربة وسافر واحتك واطلع، والآن الأمور أكثر سهولة من السفر الإلكتروني هذا، يعني أقصد والذهاب شرقا وغربا من خلال الشاشة، يعني إن كان يورث شيئا فهو يورث تواضع. تواضع، وممكن في كثير من الأحيان تجي إلى شغف بمعرفة ثقافات الناس واختلافاتهم وطرق معيشتهم، ويأخذ ويعطي، يستفيد من هنا ويفيد هناك.
0: صحيح. والنقطة التي نعود ونأكد عليها أن هذا لا يعني أبدا أن تتخلى عن هويتك.
1: نعم، نعم،
0: لا يعني أن تتخلى عن مبادئك، عن معتقدك، عن وطنيتك، عن انتمائك لأرضك، لقيادتك، لقبيلتك، بلا شك. وعلى ذكرك السفر، فعلا يمكن أعظم متعة في السفر هي فكرة التنوع، فكرة أنك ستشاهد ناس آخرين وطبيعة أخرى وأنظمة أخرى وثقافة أخرى. أعتقد يعني هي سر متعة السفر الحقيقية. ولما تزور كثير من البلدان اللي متعودين على استقبال السياح بدرجات كبيرة تجد أنهم أيضا ما زالوا محافظين على هويتهم.
1: صح.
0: ويدافعون عنها، وموجود تراثهم وآثارهم، موجود دفاعهم، موجود يعني حتى مواجهتهم لبعض الزحف الذي قد يؤثر على هويتهم.
1: كلام جميل، واستمر إن شاء الله بعد أبو فهد بحول الله عز وجل. فاصل يا كرام ثم نعود.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. زاوية أخرى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله في زاوية أخرى. من الكلمات الجميلة التي دائما نحبها لما يقول لك شخص يا أخي أنا أحب الصراحة، وأنت تقول ترى أنا أحب الصراحة، وترى فلان صريح، وأهم شيء الصراحة. طبعا الصراحة جميلة، أكيد أننا كلنا نحب الصراحة، لكن النظرة السائدة عند البعض وهي الزاوية الأولى في قضية الصراحة هي أن هذه الصراحة عند البعض تعني أن يقول الإنسان كل شيء وبأي طريقة وفي أي وقت ولو أدى إلى أن يجرح الآخرين. يا أخي أنا صريح، معليش أنا صريح، حتى لو زعلت من كلامي تراني صريح، حتى لو آسيتك بالتراني صريح، أنا ما أحب أشامل. فأصبح في مفهوم مغلوط حول فكرة الصراحة، وأن الصراحة بالضرورة أنك لا تجامل الآخرين. طب إيش هو مفهوم المجاملة أصلا؟ أنا المجاملة اليوم لا أقصد بها أنني أقول للمخطئ أنت لست مخطئ واستمر على خطأك، لأنه هذا أصبح غش لأخيك المسلم أصلا. لكن هل الصراحة اليوم أنني أجرح من أمامي بالعبارة القاسية حتى أكون صريحة، وألوم الآخر بقوة حتى أكون صريحا وشفافا وأنا إنسان صريح، مثل ما يستخدمون بعض العبارة يقول يا أخي ترى أنا ما عندي، أنا أقصف الجبهة. يعني تريد أن تكون صريحا فلا بد أن تؤذي مشاعر الآخرين وتؤلم الآخرين. ما هي الزاوية الصحيحة التي يجب أن ننظر إليها في قضية الصراحة؟ نريد الصراحة، لا نريد أن يكون الإنسان لديه ذرة من كذب أو تضليل المعلومة، لأنه أول ما تدخل ذرة الكذب تفقد الثقة. ناهيك عن قضية العقوبة الأخروية والعذاب من الله، هذه قضية أخرى دينية مؤكدة، لكن أيضا حتى في التعاملات الدنيوية أول ما يشعر الناس بأنك تكذب أو لديك ذرة كذب أو حتى محاولة كذب، يقولون كذب على الريحة، يعني تفقد الثقة تماما تماما. الزاوية الأخرى في قضية النظر للصراحة أن الصراحة هي أن تقول الحقيقة، لكن بلطف، نختار العبارات التي لا تؤلم، لا تهدم، لا تجرح. الصراحة في النظرة الأخرى والزاوية الأخرى ليست سيفاً. أسلطه على أعناق الناس، بل هي فعلا جسر للتواصل مع الآخر وإنقاذ الآخر من فكرة سلبية إن كانت، أو موقف سلبي إن كان، أو أي ما كان الأمر. هذه الصراحة، هذا هو مفهوم الصراحة، أنك فعلا تقول الحقيقة بدون أن تجرح أحد. هل أستطيع أن أوازن بين هذا وهذا؟ الجواب نعم، بكل يسر وسهولة، وهذا هو الأصل. الأصل أن يكون الإنسان لطيفا، مؤدبا، له ذائقة، مجاملا. مجاملا أقصد بها الأدب في الحديث، وليس أنني أداهم من أمامي على خطأ وأسكت، لا، أنا سأنبه على الخطأ من وجهة نظر، لكن بأفضل عبارة وألطف أسلوب، وبانتقاء العبارات والوقت والزمان والمكان والحالة النفسية لي أنا والحالة النفسية لمن أمامي أيضا. يعني قضية ليست سهلة. لذلك لو ذهبنا إلى السيرة النبوية ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجرح أحدا، لم يؤذي أحد. هل يمكن أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس صريحا؟ هو أس وأساس الصراحة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أس وأساس القيم كلها. لكن كان عليه الصلاة والسلام ينتقي العبارات، حتى لما يريد أن يبين الخطأ للمخطئ يقول ما بال أقوام، طب كان بإمكانه يقول فلان وفلان وفلان، لكن هذه صراحة لكن ما فيها قسوة. هذا توجيه وتنبيه وشفافية وصدق في التعامل، لكن بدون جرح، بدون إيلام. هل يستطيع اليوم الزوج أن يكون صريحا مع زوجته بدون أن يؤلمها؟ هل تستطيع الزوجة اليوم أن تكون صريحة مع زوجها بدون إيلام؟ هل أستطيع أن أكون صريح مع رئيسي في العمل بدون أن أقلل من قيمته؟ هل يمكن لرئيسي في العمل أن يكون صريح معي بدون أن يشعرني بالإحباط ويدخلني في حالة من عدم الرضا الوظيفي والآخرين؟ نريد هذه الحالة، حالة الصراحة، لكن الصراحة التي تبني ولا تهدم، الصراحة التي تعين ولا تقصي. ولذلك يمكن أن أقول دائما وأبدا الصراحة حقيقة هي وضوح بلا أذى ولا ألم. أراكم على خير.
3: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
1: تمام السابعة مستمعينا الكرام، وكما اعتدتم في هذه اللحظات ينساب إلينا عبر الأثير صوت جميل، صوت أنيق صباحي مفعم ما شاء الله تبارك الله بالحيوية، الأستاذ الإعلامي نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا. أبو فهد تسمعنا؟ السلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير.
1: يا صباح الرضا والنور والسرور.
0: حياك الله.
6: حياكم الله وحيا المستمعين ونسمع الجولة منكم.
1: يلا. المملكة تستعرض مبادراتها وتجاربها الرائدة في المنتدى الحضري العالمي.
0: السعودية تستضيف أول قمة عالمية للشعب المرجانية أواخر 2026.
1: سلمان بن سلطان، رعاية ضيوف الرحمن نهج راسخ للمملكة.
0: في 40 ثانية إنهاء إجراءات سفر حجاج مبادرة طريق مكة من 10 دول.
1: المؤتمر الصحفي الحكومي يتحدث عن استعدادات موسم الحج.
0: وتنظيم الإعلام تحيل 49 مخالفا وترصد 68 مخالفة عبر منصات التواصل.
1: درب زبيدة التاريخي الذي سحر الرحالة وخلدته الأقلام.
0: وادي دسمان في عفيف وجهة للمتنزهين.
1: مختص يقول نفسية الموظفين عنصر محوري في الإنتاجية.
0: وأخيرا دراسة، البصل من أكثر الأطعمة جلبا للسعادة.
1: يا سلام، شلون جاك مشوي مع المشويات؟
0: طرب بصل. صباحك عسل يا أبو فهد، يلا عطنا أول.
6: هذا عقب الجربوع اللي أمس، لازم تأكل البصل.
1: طيب.
6: طيب نشوف خبرنا الأول نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله وصاحب السمو الملك محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هنا نجد يعني ولله الحمد يعني المملكة العربية السعودية وهي تنطلق في جانب مهم جدا وهو ما يتعلق بما سوف يقوم به اللي هو هذا المؤتمر وهذا المنتدى الحضري العالمي الثالث تحت عنوان الإسكان العالمي مدن ومجتمعات آمنة الذي يقام خلال الفترة القادمة بجمهورية أذربيجان بمشاركة واسعة من الحكومات أكد هنا وزير البلديات والإسكان مشاركة المملكة في المنتدى تجسد حضورها الدولي الفاعل ودورها في دعم الجهود العالمية لبناء مدن أكثر استدامة وازدهار. وتأتي هذه المشاركة تأكيد لما حققته المملكة من تحولات تنموية في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: عاد من يقرأ عن الشعب المرجانية وأهميتها يعرف لماذا السعودية تستضيف أول قمة عالمية للشعب المرجانية أواخر 2026.
6: نعم برضه هذه من الأشياء التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية وتحرص عليها ومن ضمنها يعني من هذا المؤتمر يعني وهو وهذا أو ما تستضيف المملكة العربية السعودية القمة العالمية للشعب المرجانية خلال الربع الأخير من عام 2026 يهدف إلى تعزيز ريادتها في حماية النظم البيئية البحرية وأبراز الشعب المرجانية كأصول اقتصادية واستعراض جهودها في الاستدامة البيئية وهذا يجمع يعني هذا الحدث قادة وعلماء ومستثمرين لحماية واستعادة الشعاب المرجاني.
0: طيب أيضا سلمان بن سلطان وحديث عن رعاية ضيوف الرحمن.
6: نعم المملكة جميع قطاعاتها وتعمل يعني على مدار الساعة من أجل خدمة ضيوف الرحمن وهنا يعني نجد هذا الحديث أو هذا التأكيد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة بإمارة المنطقة أن المملكة سخرت كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة في إطار نهجها الراسخ في العناية بالحجاج والمعتمرين والزوار.
1: من هالملامح ما شاء الله المبادرات الجديدة مثلا من مبادرات طريق مكية طبعا لا أقول جديدة لأن من سنوات ما شاء الله تعمل لكن كل ما لها تزداد وش قصة الأربعين ثانية؟
6: الأربعين ثانية تصور يعني وقت زمن يعني أنت تتكلم عن عدد هائل من الحجاج ويخدمون بهذه السرعة وبهذه الاحترافية وبهذه الكفاءة. هنا عززت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تطوير جهاز متنقل لتسهيل إجراءات سفر الحجاج عبر مبادرة طريق مكة التي تنفذ في عامها الثامن مثل ما ذكرت قبل قليل اللي هو هذا العام عبر 17 منفذ منفذا في 10 دول وذلك امتداد للنهج الراسخ الذي تريه المملكة برعاية ضيوف الرحمن. خذ هنا ويتيح الجهاز طبعا هنا الأجهزة اليوم الخصائص الحيوية وأخذ صور الوجه وقراءة بيانات جواز السفر في مدة قياسية لا تتجاوز 40 ثانية لكل حاج وهذا يعكس مستوى التطور التقني الذي وصلت إليه الحلول الوطنية في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء في المنافس.
0: ممتاز. طيب المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري وحديث هذه المرة عن موسم الحج.
6: برضو احنا اليوم نعيش هذا الموسم ونعيش دور المملكة العربية السعودية ومن هنا المسؤولين يعني بكل تأكيد يؤكدون على خدمة ضيوف الرحمن. هنا يعقد يوم الأربعاء 26 ذي القعدة 1447 المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق فوزان الربيعة ووزير البلديات والإسكان أستاذ ماجد الحكيل ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ووزير الصحة كذلك فهد بن عبد الرحمن الجلاجل ووزير الإعلام الأستاذ سلمان دوسري للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم هذا الحج وسيجيب أصحاب المعالي على السؤالات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر.
1: طيب من بعد المؤتمر الإعلامي خبر عن إحالة 49 مخالف.
6: برضو يعني هذا جانب مهم جدا جانب تنظيمي ووسائل الإعلام خاصة عندما نتحدث عن وسائل التواصل بشكل عام هناك جهات وهناك تنظيم يعني المادة تحدث عن ما أعلنته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية عن اتخاذها إجراءات نظامية بحق 40 مخالف، تم رصد 68 مخالفة إعلامية عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي. طبيعة المخالفة لرصد محتوى يمس النظام العام والأمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة ما يخالف الفقرة 12 من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع. الإجراءات استدعاء أصحاب الحسابات المخالفة وإحالتهم للجان المختصة بالنظر في أحكام مخالفة للأنظمة الإعلامية بوزارة الإعلام. الهدف اللي هو حماية يعني الفضاء الرقمي من الحملات الممنهجة والمضللة والتأكد من الالتزام بالأنظمة الإعلامية.
1: والله خطير جدا الانسياق خلف حسابات مشبوهة. أنا أتكلم يعني على شبابنا وبناتنا يكون عندهم الوعي أكثر، بحيث أنه بعض الحسابات قد تقول بعض الحق تمام، في سياق فيه باطل وفيه إشكاليات عظيمة وينساق البعض خلفها من حماسه نعم. يعني وقلة خبرته. طيب
0: نعم. الخبر طيب اللي بعده خبر درب زبيدة.
6: درب زبيدة هذا طبعا ما شاء الله يعني المعروف، يعني درب زبيدة تاريخي، وكل من اطلع على التاريخ يعني يشوف هالدرب كيف يعني كانت تلك الآبار وكيف تغذي الحجاج وكيف يعني ضبطت هذه الطرق. لكن إذا أخذنا هذه الرحلة التاريخية تحديدا، يمثل درب زبيدة المار بمنطقة الحدود الشمالية قيمة تاريخية كبيرة بوصفه طريقا للقوافل والحجاج والتجار في عصور الإسلام الأولى، واحد أشهر الطرق التي ربطت مكة المكرمة بمدينة الكوفة جنوبي العراق وبعض أجزاء بلاد الشام، ولا تزال أطالة باقية إلى يومنا الحاضر. ويعني شفت كيف كان الحاج كم يصل اليوم الحاج، احنا تكلمنا قبل شوي عن كم 40 ثانية، في فرق كبير جدا. اليوم الحاج يجي للمملكة العربية السعودية يعني تقريبا 80% يأتون عن طريق الطيران، حتى عن طريق البحر صار عددهم أقل، عن طريق السيارات مع الدول المجاورة. فاليوم درب زبيدة هو مكان تاريخي وأكيد له أهميته، لكن يبين لك كيف كانوا المسلمين يصلون إلى مكة والمدينة وكيف يصلون اليوم بأسهل الطرق وبخدمات مثل ما يقولون يعني ولله الحمد يعني
1: على مستوى
6: من أفضل خدمات على مستوى العالم.
1: نعم الله يسر دربهم ويبارك في خطواتهم ومسيرهم. طيب ما قصة وادي دسمان يا أبو فهد؟
6: وادي دسمان هذا موجود في عفيف، المملكة فيها لا يقل عن تقريبا يمكن 120 وادي موجودة في المملكة، من ضمنها وادي فاطمة وادي الرمة وغيرها من الأودية بالمملكة العربية السعودية. يعد يعني هذا بعد طبعا بعد ظهور أمطار الفترة الماضية شهدت محافظة عفيف تحولات الأراضي الجافة إلى مساحات خضراء وانتعاش النباتات بصحاري عفيف، وعاد الروح للأودية والأشجار الكثيفة بالذات وادي دسمان الشهير بأشجاره المتنوعة، وأصبح وجهة للمتنزهين ومحبي الطبيعة والمناظر الخلابة.
1: يا سلام.
6: نشوف خبرنا الأخير النفسي.
0: يلا نعم.
6: احنا دائما يمكن الجانب النفسي والجانب الوظيفي دائما نتكلم عنه وبيئة العمل. هنا احد المختصين لحديث مهم جدا عن هذا الجانب اكد اختصاصي العلاج النفسي عبد الرحمن الخيران في حديث له ان بيئة العمل الحديثة لم تعد يعني تعتمد فقط على الأنظمة والتقنيات المتطورة، بل باتت الصحة النفسية للموظفين عنصرا محوريا في تحقيق الإنتاجية والاستقرار المؤسسي، خاصة في ظل تصاعد الضغوط المهنية وتسارع وتيرة العمل. وأوضح أن الاختصاصي النفسي التنظيمي يعني أصبح من الركائز الأساسية لدعم نجاح المنظمات، حيث يعمل على فهم السلوك الإنساني داخل بيئة العمل، تحليل التحديات النفسية والتنظيمية التي قد تؤثر في أداء الموظفين، كما يسهم في تعزيز الرضا الوظيفي والحد من الاحتراق المهني وبناء ثقافة عمل إيجابية قائمة على التعاون والاحترام.
1: سامعين يا مدراء، ضبطوا نعم. موظفيكم وحسنوا نفسيتهم والأمور إن شاء الله
6: وتشوفون إنتاجية
0: عالية. يا سلام عليك. نعم. الله يرضى عليك وجزاك الله خير يا أبو فهد على هالإضاءات والإشارات الجميلة، وإن شاء الله نسمع صوتك.
6: وشكرا للمستمعين ونلتقيكم في الغد بإذن الله.
1: على خير، فمان الله.
0: فمان الله.
6: فمان الله، مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تلكم التلاوة العطرة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير، جزاه الله خيرا.
2: عدنا لكم مرة أخرى، أهلا ومرحبا بكم. حديثنا أيها الكرام عن هذه السنة الكونية، عن سنة الاختلاف والتنوع فيما بيننا. ونعود فنذكر أيضا على نقطة مهمة، وهي مسألة أننا لا نتحدث هنا عن مفهوم الخلاف وبمعنى الشقاق، بمعنى التضاد أو الخصومة، فإن هذا شر محض كما تعلمون وكما أشار إلى هذا العلماء. ولكن حديثنا عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، والتي ذكر قبلها أنه هو سبحانه خلقهم على هذه الصفة وعلى هذا النسق وعلى هذه الطريقة. وانت اشرت يا خالد ايضا في بداية الحلقة على مسألة الاختلاف حتى بين في البيت، بين الزوج والزوجة، بين بين الاصدقاء، بين الاخوان، حتى في العمل. ودائما يقولون انه فريق العمل اللي كلهم رايهم واحد وميولهم واحد وتوجههم واحد، غالبا انتاجيتهم ضعيفة. صح. وانتاجيتهم كل ما لها تضعف. ولكن لابد يكون في اختلاف. لو ما تخيل انك تجلس في جلسة عصف ذهني وكلهم رايهم واحد او كلهم ميولهم واحد، ما في اي فائدة ولا في اي عصف.
1: بالضبط، واضح. تعصفون بانفسكم يعني.
2: وتخيل أننا نقدم هذه الحلقة وأنا قناعاتي مشابهة لقناعاتك 100%، وأخذنا معلوماتنا من نفس المصادر 100%، ورأي مثل رأيك 100%، أيضا
1: دائما أرأي صح.
2: أنت رأيك صح طبعا. أكيد. هذه حين بدينا ندخل في ثقافة الاختلاف.
1: أيوة.
2: إنه إذا حد قال لك شيء صح عليك.
1: هذه مرحلة يعني من التسليك، يعني أحيانا تكون مزعجة، لكن واحد لما تكلم عن التغافل وكذا، لكن بالفعل يا أخي تخيل أن كل ما تقوله يقولك يتم الموافقة عليه. صح. أيوة أتفق معك.
2: أيوة.
1: طيب كيف ممكن تتطور الفكره اللي قاعد تقولها انت اساسا؟
2: صح، مشكله. اي
1: فلذلك من الصحي انه الانسان يرى شخص يعني يحاوره، يكون عنده ملاحظات على كلامك، يكون صحيح. عنده انتقادات ليس لشخصك وانما للفكره المطروحه.
2: بالضبط.
1: بحيث انه الجوانب الضعف اللي فيها تدعم وتقوى، حتى مفيد لك انت شخصيا، بحيث انه تدعم موقفك وتبحث عن مكان من الخلل او الضعف وتقويها وتسندها.
2: بالضبط.
1: أما أن تمضي الأمور هكذا بدون أي تمحيص وتدقيق،
2: صح، لن يكون هناك تحسين ولا تطوير. صح. ولا يعني قفزات في العمل. والسؤال هنا يقول: هل
1: في فلوس هذه؟
2: لا، هذا سؤال لك أنت.
1: حسبت متنافسون.
2: طيب، هل الاختلاف فعلا لا يفسد للود قضية؟
1: إلا عندما رحم الله عز وجل لا يفسد. لكن والله سؤال نطرح المستمعين.
2: أيوة.
1: على 011-405-2-9-9-9، إذا اختلف معك أحد، هل الأمور تمضي بسلام أم يعني لا تبدأ تدخل فيها شوية غضب على حدة، على جدال قد يصل إلى المشتبكات اللفظية وقد تتطور اليدوية؟ من معنا؟ أم عبد الله من الرياض، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله يا أم عبد الله، تفضلي.
3: الله يحييك. بالنسبة لموضوعكم شيق وجميل، في نفس الوقت مختلف عن مواضيعكم الأخرى.
1: الله يرضى عليك.
3: يقول الله تعالى: من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. كل شخص له صفاته خلقية وخلقية.
1: يعني من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم.
3: فكل شخص يتميز بصفة خلقية وخلقية، وهذه حكمة من حكم الله عز وجل. ومن هذا نأخذ اختلاف الثقافات بين الشعوب والدول، كل دولة لها ثقافتها وعاداتها.
1: صح.
3: لكن بالنسبة اللي أنت طرحت السؤال، يعني أصعب صفة يعني تعاني منها بالنسبة لي أنا، يعني إذا كان الشخص نظامي في نفس الوقت يعايش شخص فوضوي، فالنقاشات يوميا تكون متكررة ما تنتهي، تكون ودية وأحيانا شوية يعني.
1: الفوضوية خلنا نقول يعني كذا طبيعة إنسان فوضوي ولا
3: لا؟ فوضوي مثلا، ويعني أنت نظام، يعني كلش تبغى بالنظام، وهذا فوضوي، تكون نقاشات لا تنتهي يوميا.
1: لا صارت في البيت كذلك مشكلة.
2: وتفاصيل كثير ما تنتهي.
1: نعم نعم
3: نعم، تكون يوميا نقاشات متكررة يوميا،
1: وإيش ممكن ينتج عن هذا الاختلاف؟ إنسان يعني مرتب ومنظم وإنسان فوضوي والأمور دائما منثرة في المنزل، كيف ممكن يعني يكون التواصل بين هذين الشخصين المختلفين تماما؟
3: التواصل كل يوم ملاحظة فقط أتوقع كذا.
1: كل يوم ملاحظة؟
3: ملاحظة يعني تكررها عليه. يستمر هو عليها على الفوضوية هذه، إذا كان هذه الصفة ما يتغير فيه، إذا كان هو عندها استيعاب بيغيرها كده.
1: ممكن هل ممكن الفوضوي يتغير يوم عبد الله؟
3: ممكن يتغير إذا جتها صدمة يعني في الشيء اللي هذا مهم له.
1: إيه كذا استفاق كذا فجيه صحوة من الله عز وجل. الله يعطيك العافية عبد
2: الله. وغالبا فاهم سؤالك يا خالد، بس غالبا فعلا يعني الأشخاص اللي ربي خلقهم كذا غالبا ما راح يتغير.
1: يقولك المبدعين
2: فوضامي. إيه صح، يعني في ناس ربي خلقهم فوضوي يسمونه النمط البوهيمي. ما خلاص هو يحب الشعث ويحب الحوسه ويحب الفوضى، ويمكن لو رتبت الاشياء يختنق.
1: لطيف.
2: ففعلا تقبل مثل هالاشياء خصوصا يعني في حيز ضيق كذا، والله زوج وزوجه وهذا، يعني هذه فعلا اللي ودك عاد تكون في الدورات التاهيليه للزواج، مساله انك تقبل انك ممكن تستقبل هذه الاشياء.
1: خلينا نشوف سعاده ورايها.
2: طيب السلام عليكم يا سعاده.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وصباح الخير.
2: صباح النور والسرور. أهلا وسهلا، حياك الله، تفضلي.
4: موضوعكم جدا جميل وحمسني أني بصراحة أشارك رغم كثرة انشغالي.
2: الله يحييك، تشرف، حياك الله.
4: الله يسلمك، الشرف لي. الاختلاف مقبول إلا في المسلمات الدينية التي أمر الله بها ورسوله، يعني أي آية صريحة وحديث نبوي صحيح صريح لا خلاف فيه ولا جدال فيه، سمعنا وأطعنا. لا منك أنت اخترت الإسلام دين، والله سبحانه وتعالى رب، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، أنت ملزم بعدم الاختلاف. هذه مسلمات بالأحاديث الصحيحة،
2: يا سلام،
4: بالآيات الصريحة، ما في اختلاف. أما في باقي الأمور طبيعي يكون في اختلاف، بالعكس اختلاف أحيانا جميل. ولولا الاختلاف ما مشت كثير من الأمور.
1: صح،
4: الله أنا خلق الاختلاف حتى تمشي الحياة بشكل سليم،
1: تكون في تكامل،
4: تكامل وتنوع وتجانس.
1: نعم نعم.
4: أو أعطيك مثال على السريع.
1: يلا
4: يعني مثلا في مسلمة أو أتمنى تشاركوني رأيكم فيها، اللي هي قراءة سورة الفاتحة. تسمع كثير من الأئمة عند قراءتها يشبك كلمة إياك نعبد وإياك نستعين، يشبكها يقول كنستعين
1: وإياك نستعين،
4: لكن لفظا غير صحيحة. هنا في اختلاف.
1: لحظة
4: أساس من هذا المنبر أنا أشكر وأدعي للي علمني قراءة سورة الفاتحة بشكل سليم وصحيح، وأن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذا من الاختلاف اللي كنت أنا في حياتي بشكل بديهي لا أعلمه. فالحمد لله اللي هدانا لهذا.
1: الله يعطيك العافية سعادة، شكرا جزيلا لمشاركتك. طيب
2: من معن من الدمام عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الله،
1: زعلان مننا ولا؟
5: رحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير طلب.
2: صبحك الله بالنور والسرور، أهلا وسهلا يا عبد الله. هلا وغلا
5: على الجميع، المستمعين جميعا.
2: الله يرضى عليك يا
5: الله، يوفقكم وطاعته. الله يوفقكم وطاعته يا رب.
1: آمين أجمعين.
2: سم
1: قول يا عبد الله،
2: الصوت عندك شوي يقطع. أسلم.
1: طيب لعلك تتغير مكانك لأنه الصوت في إشكاليات كبيرة ومتقطع بشدة.
2: أيوة
1: عموما لازلنا نستقبل حقيقة اتصالاتكم على 011-405-2999، وعطونا المواقف اللي اختلفتوا فيها مع الناس، كيف ضبطكم لانفعالاتكم، وهل يعني علمت أو لاحقا علمت أنك على خطأ في انفعالك أو في يعني غضبك أو نرفزتك أو حتى شعورك الداخلي بأنه اللي قدامي يعني ما يستاهل أو أنها يعني أنا أفضل منه، مع أنه اختلاف في الآراء، اختلاف في الذوق، اختلاف في التصورات، ما نتكلم عن حلال وحرام وما إلى ذلك. فشاركونا وعطونا الأفكار، وكيف ممكن نربي الجيل على مسألة تقبل التنوع والاختلاف. على طاري تقبل التنوع والاختلاف، يعني في حملات على مستوى العالم في عاد بعضهم يتمادى في موضوع التنوع والاختلاف، والمملكة موقفها صارم وواضح وجلي. حتى تذكر في مؤتمر عالمي مندوب المملكة تحدث بشكل واضح وصريح عن أنه في الحياة عندنا ذكر وأنثى، ما عندنا شيء ثالث. بعضهم ينادي من باب تقبل التنوع والاختلاف بمسألة الشذوذ، نسأل الله العافية والسلامة مثلا. لكن هذا الوضوح، هذا في الفكرة في على طاري عدم التخلي عن المبادئ والقيم والدين والشريعة، هذا مثال واضح وجلي ومهم حقيقة، لابد أن نضعه نصب أعيننا وننتبه يعني من خلال وسائل الإعلام ما يبث، نتكلم خصوصا العالمية، ما يبث في مسألة تسهيل وتمرير مثل هذا في مجتمعنا.
2: طيب معنا أبو أحمد من المدينة، السلام عليكم.
6: أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا وسهلا، الله يحييك. هلا والله، تفضل.
6: الله يسلمك ويبارك فيك. بس أنا عندي مشاركة بالنسبة للاختلاف، ورسول الله سلم سمى فساد ذات البين، قال هي الحالقة، قال لا أقول تحلق الرأس إنما تحلق الدين. فعندنا في القرآن والسنة أعلى الدرجات لمن يعفو ويصفح ويدفع بالتي أحسن، وأقصى الدركات والعقوبات لمن يتمادى في الخلاف مع إخوان المسلمين. فمسألة التسامح والتحابب، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في العفو والصفح والدفع بالتي أحسن، ومع من؟ مع لد الأعداء. فما بالك نقول لأنفسنا جميعا، ما بالك بإخواننا جيراننا أقاربنا الذين اختلفنا معهم، أليس هم كذلك أولى بالعفو والصفح والدفع بالتي أحسن؟ ومصيبة الأمة اليوم يعني في الاختلاف، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى القبيلة أو عمز، هذه أكبر يعني لابد أن يوجه لها ويهتم في مسألة ذكر الأدلة من القرآن والسنة على التسامح وترك الخلاف، لأنها أحوج ما تكون لها الأمة اليوم.
2: فعلا، الله يرضى عليك يا أبو أحمد، شكرا جزيلا لك.
1: ومثل ما ذكر سلطان في البداية، الحديث عن الاختلاف بين الناس في الطبائع في الثقافات، ليس نتكلم في مواضيع شرعية بين حلال وحرام، وإن كان يعني هذا ما بده نفتح فيه الباب، يعني مسألة فهم العلماء غير أنه في نص شرعي وفي فهم للعالم قد يكون اجتهاد. شكرا لأبي أحمد. نروح لمكة المكرمة. طيب على 011-405-2999 لا نزال نستقبل اتصالاتكم في موضوع حلقة اليوم عن نعمة الاختلاف بين الناس.
2: فعلا الاختلاف والتنوع، هذا وإن كنت لين أنت ليه ما جاوبتني، هل الاختلاف يفسد للود قضية ولا ما يفسد؟
1: في كثير من الأحيان أيوه، لكن نتكلم عن الجانب الصحيح، أنه المفترض أن الإنسان يتسامى ويبعد هذا الذي يأتي في القلب من النغزة تجيك أنه هذا الإنسان مختلف عني، اختلف برأيه معي، فأنا يعني أكرهه، أحقد عليه، أغضب من هذا الاختلاف وراه دونا مني.
2: إيه هل مطلوب مننا أيضا أننا نتقبل اختلاف ردود أفعال الناس في حال الاختلاف؟
1: وهل نطلب أن نتقبل اختلاف ردود اختلاف؟ نروح نأخذ سلسلة نمسك خط المكة.
2: خالد خليني شوي.
1: عيده تاني، قول تاني.
2: صعب الصراحة، ما أدري شلون جت. الضيف جاهز، يلا.
0: اللهم بك أصبحنا.
7: بك أصبحنا.
8: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
0: اللهم, اللهم بك أصبحنا,
7: بك أصبحنا, بك أصبحنا. ضيف الحلقة,
0: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوعنا عن الاختلاف. يسعدنا بأن ينضم معنا الأستاذ حسن بن حسين الصبحي, مدرب ومستشار أسري وتربوي. السلام عليكم, صباحك الله بالخير.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله صباحك أستاذ خالد والأستاذ سلطان, وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الدقائق, وسعيد بتواجدي معكم.
2: الله يحييك, أهلا وسهلا. خلنا نبدأ بقوله تعالى, ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك. لماذا خلق الله سبحانه الناس مختلفين في الطباع والأفكار والقدرات وغيرها؟
9: طيب, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة قبل أن نجيب على هذا المحور, اسمحوا لي أن نؤصل لثلاثة نقاط. يعني من الضروري أن يعني نلفت النظر لها, وهي أن الاختلاف كما ذكرتم في بداية المقدمة وكما ذكر بعض الأخوة المتصلين, أن الاختلاف سنة كونية وطبيعة. الحقيقة في الكون خلقها الله عز وجل, ولا نستطيع أن ننفك منه. أيضا لعلي أؤكد نظرية أن الاختلاف يختلف عن الخلاف, وأهل اللغة يقولون أن الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى. أيضا الاختلاف كما نقر أنه ليس شيء سلبي وشيء صحي وشيء لا بد منه, لكن أيضا نقول أنه لا يكون على أطلاقه, إنما يجب أن يكون هناك نوع من الفلترة ونوع من التمحيص. وللإجابة على تساؤلك لماذا خلق الله عز وجل الخلق مختلفين في قدراتهم وطباعهم وقدراتهم, أولا وهي الحقيقة الحكمة العظمى لذلك لهذا الشيء, هو إظهار بديع خلق الله عز وجل, إظهار عظمة الله عز وجل, إظهار قدرة الله عز وجل في هذا الخلق الذي الحقيقة لا ننفك أن نرى الآيات ولا ننفك أن نرى العبر في والآيات بتأملنا في هذا الباب. أيضا عمارة الأرض لا تتأتى إلا بوجود المشتركات والأشياء التي نختلف فيها لغرض التكامل, وليس التماثل. المتماثلات دائما يكون إنتاجهم واحد, أما الأشياء المكتملة التي تكمل بعضها بعضا فإنها تعطي منجز جماعي الحقيقة مفيد. أيضا من الحكم التعارف وتبادل الخبرات, وأيضا كما يقال هناك نوع من الامتحان الأخلاقي والامتحان الأدبي إن صح التعبير, بقبول الآخر, بتقبل القليل, والامتحان أيضا لعلنا نلفت النظر إلى أنه أعظم من منح في هذه الدنيا هو نبي الله سليمان, عندما أظهر الله عز وجل قدرته بإحضار عرش ملكة سبا من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليه طرفه. حقيقة أقر نبي الله عليه السلام بفضل الله عز وجل, وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر.
2: نعم.
9: أيضا إن سمحت لي, الاختلاف في جانبه الجيد يفتح الكثير من أبواب المعرفة والتعلم والاكتشاف. نحن في جزء منا مجبولين على يعني الفضول المعرفي والفضول الاجتماعي لمعرفة الآخر والتعرف على أشياء جديدة, وهنا الحقيقة تكون التجارب ممتعة ومفيدة في هذا الباب.
1: جدا.
9: أخيرا إيجاد روابط اجتماعية, وهذا هو مبدأ التسخير. لولا الاختلاف في الطبقات, لولا الاختلاف في القدرات والإمكانيات لما تسخر بعضنا لبعض, وهذه حقيقة يعني مدعاة للتأمل.
2: بلا شك, وهذا يعني أيضا مرتبط بسؤال آخر, اللي هو يعني لماذا بعض الاختلاف نتقبله وبعض الاختلاف لا يكون فيه صدام؟
9: طيب, هنا لعلي أنا أتوقف. أنا حقيقة سعدت بسماع طرف من البرنامج من بدايته، لكن لفت نظري خبرين في الأخبار التي سقتوها في سياق أخبار الصباح، وهي خبر يعني توافد الحجيج إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وهذه حقيقة نعم. نموذج مصغر لاستيعاب المختلف، مدن مختلفة، دول مختلفة، لغات مختلفة، الحقيقة أطعمة مختلفة، رغبات مختلفة، كل هذا دلالة على أنه من الممكن أن نستوعب المختلف، دلالة على هذا الجهد العظيم الذي يبذل من قبل القيادة في استيعاب هذه الملايين في حقيقة بشيء الحقيقة مبهر. هذا بالجانب الإيجابي. الخبر الآخر الذي هو انسياق بعض الشباب للأسف الشديد نحو الحسابات الوهمية ونحو الحسابات الخارجية، وهنا نقول يجب الفلترة، ويجب أن يكون المختلف ممحص ولا نندفع في هذا الباب، لكن نذهب إليه بقيمنا، نذهب إليه بوعينا، نذهب إليه بحقيقة حرص، وكما يقال السلام لا يعدلها شيء. أما من ناحية لماذا نتقبل بعض الاختلافات، الحقيقة هنا نقول لعل بعض الاختلافات ينقل إلى دائرة الخلاف، وهنا يصبح الاختلاف غير صحي، وتصبح المسألة فرض سلطة، وقد يكون يصل إلى التخاصم. أيضا نحن في طبيعة بشريتنا يعني نكره ما نجهل، أو كما يقال المرء عدو ما يجهل، وهنا يجب علينا يعني صحيح أنه نضع خط دفاع، لكن أيضا يجب علينا أن نتقبل ونؤسس الاختلاف للاختلاف، ونتقبل الاختلافات، ثم بعد ذلك يكون هناك فلترة وأخذ المفيد ونبذ الشيء الآخر.
1: جميل. حقيقة في ناس ربي مبارك لهم في موضوع أنه إذا رأى اختلاف معين أو خاض حوار فيه اختلاف يعني يطور هذا الموضوع إلى فرصة وإلى شيء إيجابي جدا بالنسبة له في موضوع التعلم التطوير التحسين. متى وكيف ممكن الإنسان يتخذ هذه الخطوة؟
9: ممتاز. في مسألة الخلاف نطوره من أحيانا يكون عقبة أو مشكلة إلى فرصة للتعلم وفرصة للتطور، هنا يجب أن نقعد لأننا لابد أن نبث في الوعي أن الاختلاف ليس مشكلة بذاته، ثم بعد ذلك ننطلق منها إلى أن يكون لدينا احترام لهذا المختلف، لدينا إمكانية للاستفادة منه، لدينا يعني طاولة كبيرة نضع عليها كل الإمكانيات صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، ثم بعد ذلك نوظف كل إمكانية في مكانها الصحيح ونخرج بمنتج جماعي. أيضا كذلك الشيء بالشيء يذكر، نشر ثقافة الإنجاز الجمعي يجعلنا نحتاج للمختلف، ويجعلنا الحقيقة نوظف هذا المختلف. وأما الانحياز للذات والانتصارات الذاتية أو العمل المنفرد، فهنا الحقيقة لا ينتج عمل متكامل. كذلك أحيانا الاختلافات تجعلنا نخطئ، لكن هذا الخطأ يعني يكون له دور في ازدياد وعينا، يكون له دور في أن نقفز لخطوة أخرى، ويعني يكون سبب في حل مشكلة ما بسبب هذا الاختلاف.
1: جميل جميل جدا. وطرق المسألة في فرق العمل يمكن سلطان تكلم عنها، وموضوع أنه لو كنا كلنا نفس التفكير ونفس الآراء موافقين على كل شيء بدون أدنى اختلاف أو تدقيق، لا يعني خرجت الأعمال بجودة منخفضة. إذا يعني انتقلنا إلى نطاق آخر ممكن تطرقت له مع عبد الله في مشاركتها داخل الأسرة، ومثال آخر داخل بيئة عمل، لكن داخل الأسرة ابتداء، كيف نتعامل مع الاختلاف بيننا؟
9: الأسرة الحقيقة هي جزء من المجتمع، وهي النواة الرئيسية للمجتمع، لكن خلونا نبدأ في الأسرة قبل تأسيسه. لابد أن يبث في وعي الزوجين منذ البداية، وهذه الحقيقة تقوم بها بعض الجمعيات المتخصصة في تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج. وهي جمعيات التنمية الأسرية في كافة مناطق المملكة، وهي الحقيقة تعزيز أن الرجل مختلف بسيكولوجية مختلفة عن المرأة وبشخصية ونمط مختلف عن المرأة، كذلك العكس صحيح للفتاة. أيضا تعزيز أنه ينبغي أنه يعني يؤكد على الشاب أنه من أهم الأمور التي يجب عليك في بداية زواجك ألا تذيب شخصية الزوجة في شخصيتك، دع لها ميولها الشخصية، دع لها خياراتها الشخصية، أشركها في القرار، أشركها في يعني أن يكون لها مسار مختلف عنك، طبعا بحاضنة الأسرة وبما لا يخل بالمنظومة الأسرية. وأيضا الحوار ثم الحوار ثم الحوار، الحوار مع الأبناء ومع الزوجة هو الذي يجعلك تكتشف نمط شخصية أولادك. وكما ذكرنا هذه الآية العظيمة، ثلاثة أبناء أربعة أبناء من أب واحد من أم واحدة، لكنهم يختلفون في القدرات، يختلفون في نمط الشخصية، يختلفون في المحببات، يختلفون فيما يجيدون. وهنا دور الأب والأم في توظيف هذه الطاقات وعدم التفريق بينهم أو التقليل من شأن أي فرد من أفراد العائلة. الاستماع والإنصات جميل جدا في الأسرة، ويجعل حقيقة مساحة من الأمان في التعبير عن الرأي، مساحة في الأمان في طرح ما يحب وما يكره.
1: لكن وضع الأهداف، وضع ماذا دكتور؟ عفوا تفضل أستاذ حسن.
9: وضع الأهداف المشتركة دائما في كل شيء، يعني يكاد يكون لا لا لا يعني قاعدة لا تنفك، أن لكل يعني مكون مجتمعي هناك أرضية مشتركة مهما كان الخلاف. حتى ولو كانت هذه الأرضية المشتركة بسيطة، لكن نستطيع من خلالها أن نجد نقطة انطلاق، ونستطيع من خلالها أن نتوسع في الأشياء المتفق عليها.
1: جميل. يعني خلنا نأخذ مثال يمكن ذكرته مع عبد الله في موضوع مثلا في داخل المنزل، فلنفترض نقول زوجين، واحد فوضوي والثاني منظم مرتب، كيف ممكن نصل إلى نقطة اتفاق، نقطة هذه الأرضية المشتركة اللي ممكن نبني عليها وننطلق منها؟ بلا شك أنه حيكون في نفس مثلا المنظم منهما مشكلة، يعني والثاني يقول له ليش لا تزن على راسي، خلاص أنا كذا، إيش نسوي؟
9: والله هنا النقطة الأولى التي من خلالها بإذن الله يكون الحل، النقطة الأولى هو الوعي، الوعي أن هذه شخصية الزوج أو هذه شخصية الزوج. بعدها نبدأ بالبحث عن طريقة التعامل مع هذه الشخصية. يعني والشيء بالشيء يذكر، ذكروا أن هناك لغة لتقديم العاطفة والحب، ذكروا أن هناك لغة للطلب، الزوجة لغة طلبها بالتلميح والزوج بالتصريح. عندما يكون الزوج فوضوي أو شخصيته شخصية تسمى الشخصية التحليلية، ونمط الزوجة هي الشخصية النظامية، فإنه يكون هناك قاسم مشترك بوعي الزوجين بشخصية كل منهما، ثم بعد ذلك كما ذكرنا البحث عن أرضية مشتركة. ويعني لا تخلو الحياة من بعض التنازلات، لا نقول ألغي شخصيتك ونمط شخصيتك، لكن نقول بشيء من التهذيب وشيء من الوعي وشيء من التنازل من الطرفين، نستطيع أن نصل بإذن الله إلى منطقة وسط. وثم بعد ذلك يأتي دور التأقلم، يأتي دور التكيف، ومن بعدها بإذن الله تستمر الحياة بإذن الله على الشكل الذي يرضي الطرفين.
1: جميل. أستاذ حسن، من خلال تجربتكم وخبرتكم في الاستشارات الأسرية، الخلاف مثل ما يقول سلطان يورث، يعني هل هو بالفعل لا يفسد للود قضية، أم أنه لا، يعني المختلف الذي يختلف معي سأشعر تجاهه بنوع من السلبية، كيف ممكن أصل لدرجة أنه أكون صافي تماما وقلبي صافي تماما تجاه من أختلف معه؟
9: يعني أغلب ما يصلنا من الاستشارات هو سؤالين. يعني الجانب السلبي هو من يسأل كيف ومتى، عندما يسأل ونختلف كيف ومتى هنا نقول أننا في نطاق الاختلاف وهذا ممكن، متى نمشي، متى يعني
1: نفعل كذا،
9: كيفية الأداء، يعني الاختلاف في الطريقة ووجود وحدة هدف.
1: نعم.
9: أما أين نتجه فهنا يعني تكمن المشكلة، فدائما اختلاف الاتجاهات يسبب الخلاف ويسبب الحقيقة التصادم. فهنا نقول انه يعني يجب ان يعني يحدد نوعية الخلاف، وتحدد في مجال الأسرة كيف ندير خلافاتنا ولا نلغيها. الخلافات والاختلافات لن يعني تزول وستتكرر، لكن كيفية إدارتها وكيفية الحقيقة تحجيمها إن صح التعبير هو الحقيقة المعول عليه في هذا الباب.
1: جم.
9: ويجب أن يكون الزوج الحقيقة هو من يحمل هم هذا الشيء، ويعني يقوم بدوره في ذلك.
1: الإدارة جميل جدا، وبلا شك ننصح بالقراءة بالاطلاع بالتثقف أكثر، وفي مرحلة قد تكون بالعكس ممتاز جدا أن يزور الإنسان المستشار الأسري. الله يعطيك العافية أستاذ حسن بن حسين الصبحي، المدرب والمستشار الأسري والتربوي، كنت معنا في حديث شيق حول موضوع الاختلاف ونعمة الاختلاف وإدارته داخل الأسرة. شكرا جزيلا لك.
2: بارك الله.
9: الله يحفظك، وأنا شاكر ومقدر لكم.
1: في أمان الله.
2: أهلا وسهلا.
9: في أمان الله. الله.
0: الله. اللهم بك أصبحنا.
7: بك أصبحنا.
8: هدى للناس.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كانت لكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري، جزاه الله خيرا. طيب حياكم الله من جديد يا كرام. عن الاختلاف ونعمة الاختلاف نتحدث، وتعجبني حقيقة اختلاف اللهجات ابتداء ومن ثم اللغات، شيء لذيذ. أحب أنه مثلا أستمع للهجة كيف تنطق وأحاول أن أقلد، استمع لهجة أو إلى لغة مختلفة وأحاول أن أقلد أهلها كيف ينطقونها. جميل جدا. وأعتقد من يتعلم لغة جديدة، أنا لم أفعل ذلك، لكن من يتعلم لغة جديدة يقولون أنه أمر ممتع جدا، ويعلمك ويطلعك على ثقافة اللغة أساسا وثقافة أهلها،
3: يفتح لها باب علم، يعني باب معرفة جديد
2: وطريقة تفكير مختلفة، لأنه كل لغة أعتقد لها طريقة، صحيح. من صحة التسمية، طريقة تفكير مختلفة
3: فعلا. اي والله، وحتى اقرب من اللغات اللهجات اللي قلتها، واحنا ننعم الصراحه بتنوع ثري جدا في المملكه العربيه السعوديه في المناطق كلها. احنا عندنا اظن، والله نسيت الرقم، لكن اظن انها 23 لهجه اساسيه، ويندرج تحت كل واحده بعد فيه بعضها تفرعات. فاحنا عندنا لهجات لا حصر لها، سواء المناطق او القبائل او غيرها، عندنا لهجات كثيره، عندنا مناطق كثيره، تضاريس كثيره، ثقافات. تشوف تعاطي اهل الشمال مثلا مع فكره لنفرض الكرم، وتعاطي اهل الجنوب مثلا مع الكرم، تجد كلهم كرماء لكن هذول بنمط وهذول بنمط، غير لباس، ثقافه، طريقه الضيافه، طريقه البيوت، طريقه التعامل مع الناس. في ثراء رهيب جدا في اختلافهم.
2: وفي مكالماتكم أيها الكرام على 011-405-2999 أعطونا من التنوع الجميل، لأنه الله عز وجل يقول اختلاف ألسنتكم وألوانكم. أعطونا من الأشياء اللي تتميز فيها في منطقتك، في دولتك، في مدينتك، بلهجتك المحلية.
3: هم ما يدرون ترى تحت الهواء طول الوقت هو يقلد لهجتي وأنا أقلد لهجته.
2: إيش بك؟ طيب. فأعطونا من اللهجات كذا المحلية عندكم، ما أنتم تتميزون به عن غيركم.
3: الخلاف شر كما يذكر العلماء، هذا من ناحية الدين، من ناحية الشريعة، ومثل ما ذكرنا يقصدون به اختلاف الأمة، ويعني شذوذ الأمة أو تصادمها فيما بينها وعدم ائتلافها. أما من ناحية الفقه والعلم، فكما تعلمون أن هناك مذاهب فقهية معتمدة، وكل بلدة أو بلاد ودولة من بلدان المسلمين اعتمدوا مذهبا، وتجد إذا ذهبت إلى هذه الدولة أيضا هناك مذاهب أخرى يتعايشون فيما بينهم. حتى عندنا هنا في المملكة العربية السعودية مذاهب فقهية، وهناك إثراء فيما بينهم، وهذا كله ناتج يعني من الحتمية التي ذكرها الله تبارك وتعالى. لا يمكن أبدا أن يكون نظرتهم للمسألة الفقهية واحدة، لاختلاف مشاربهم. تعلمون قصة الشافعي عندما انتقل من جزيرة العرب إلى مصر، وكيف تغيرت أشياء كثيرة في مذهبه وفي فقهه. يعني هكذا سبحان الله، تغير بتغير الزمان، بتغير المكان، بتغير الأفق والناس من حولك وما ينال

0: يناسبهم وما يراعيهم. والحقيقة الجميل أيضا مسألة السعة والتوسيع على الناس. لو كانوا كلهم ملتزمين برأي واحد لشيخ واحد فقط أيضا لما أطاقوا ذلك ولما ناسبهم باختلاف يعني ظروفهم وأحوالهم حتى. وهذا بالمناسبة هذا الاختلاف أنتج في الفقه الإسلامي وفي أصول الفقه وفي مقاصد الشريعة أنتج لنا أشياء مسائل جميلة جدا. يعني مثلا من المسائل يتحدثون عنها مسألة التلفيق بين المذاهب أو التلفيق بين الفتاوى
1: الجمع دعني تفضل
0: يعني أقصد بعض الأحيان موائمة بين عدة مسائل بين عدة آراء في عدة مسائل أو بعض الأحيان عدة آراء في مسألة واحدة ومنها المذموم ومنها المحمود منها ما هو مقبول في التلفيق ومنها ما هو ممنوع. يعني ربما تستزيدون من هذا في العلماء ولكن الشاهد أنه أحدث إثراء في العملية الفقهية.
1: وكما قال يعني حبيبنا اللهم صل وسلم على رسول الله لكن أقصد حبيبنا وقائدنا ولي العهد حفظه الله أنه باب الاجتهاد مفتوح ما دام أن لدينا كتاب الله عز وجل وسنة وما صح من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجميل حقيقة أن نعي هذا وجود الاجتهاد والفقه وتنوع الآراء الفقهية. وبالمناسبة يحضرني أحدهم يقول أنه أحد الإخوة صلى في مسجد في الغربية الظاهر مسجد كله شوافع
0: شافعية
1: فيظن أنهم لا يؤمنون جهرا جيد فهو لوحده أمن في الركعة الأولى فهو تعجب فلما الفاتحة الثانية في الركعة الثانية قال آمين يعني الناس أمنوا واستشاط غضبا فبعد الصلاة قام يخطو يعني ينكر عليهم إنكارا عظيما وهو يعني غضبان فأخذه إمام المسجد وفهمه الموضوع. فسبحان الله عدم فقهنا بالاختلاف يؤدي إلى وقوع خلافات حقيقية وإشكاليات نحن في غنى عنها حقيقة
0: فعلا. وهذا من فقه الإنسان ويقولون كلما اتسع فقه الشخص قل إنكاره. ويمكن أيضا على يعني مسألة مشابهة جدا انتشرت ولاقت استحسانا من أحد أئمة الحرمين وفقهم الله في الجولات التي يقومون بها في بعض الدول الإسلامية. وعندما ذهب إلى إحدى الدول التي يعني
1: يسدلون أيديهم
0: لا أظنهم مسألة أعتقد أنها كانت مسألة أن البسملة جزء من الفاتحة أو شيء من هالقبيل فراعى فيها هذا الموضوع وقد لاقت استحسانا منهم. هذا التنوع الذي لا يمس الثوابت ولا يمس المعتقد ولا يعني لا يدخل عفوا لا يدخل الإنسان في خطأ عقدي صحيح. أو ابتداع أو يدخل في تتبع الرخص. فالحمد لله في سعة.
1: أي والله ممكن غصنا شوي فقهيا لكن نعود للحديث حول نعمة الاختلاف واختلاف الناس في الطبائع في الأذواق في الأفكار في التصورات وما يورثه ذلك من تناغم جميل وتنوع مبهج كما الحديقة الغناء وتنوع ألوان أزهارها وورودها. هنا مريم عبد الرحمن على الواتس تقول إدراكك أن البشر مختلفون ومتفاوتون في الطباع والتكوين والسمات وإيمانك بأن هذا الاختلاف سنة كونية سائرة بوابة لقبولك إياهم وفهمك لهم والحكيم لا يجعل الاختلاف سببا للخلاف بل يبحث عن الأراضي المشتركة ليبني جسورا من الصلات ويعزز نقاط الاتفاق والوفاق. شكرا لك مريم عبد الرحمن. كذلك من المشاركات التي وصلت هنا بمناسبة يقول الحديث عن اللهجات يقول الكثير منا هزم لهجته الأصلية أمام اللهجات الوافدة وبقوة مع أن أهل اللهجات الوافدة من عشرات السنين لهجاتهم ثابتة. إيش كلام ها؟ بعضهم يكسر لغته مع أن الأصل هو يتعلم اللهجة واللغة. شكرا جزيلا لأخينا إبراهيم العبد الله. من المشاركات كذلك، وأقرأ هنا من الواتساب، هنا الاختلاف نعمة ورحمة. من يقول هذا؟ عبد العزيز حسن أبو عمر يقول: فاختلاف الزهر في من جمال نظرته، واختلاف الزرع من جمال خضرته، واختلاف الفكر من جمال روعته، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. سبحان القائل جل في علا. شكرا لك أبا عمر.
0: هو يمكن أحدهم يقول لعلك تقصد المالكية في مسألة التأمين في الصلاة. فربما إذن بعض المشاركات أيضا هنا، لعلنا نختم بها. مريم القوعية تقول: ولو كان الناس نسخة واحدة لفقدت الحياة جمال التنوع وروعة التعلم من بعضنا. نعمة الاختلاف تعلمنا أن نتقبل ونفهم ونحترم، فالتشابه قد يريحنا لكن الاختلاف يطورنا.
1: يا سلام.
2: الله. اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا. تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالاً تكافئ حافظاً أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالباً أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
4: 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا كرام إلى موجز 8، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية لبحث التطورات الإقليمية والدولية.
0: عقد المؤتمر الحكومي الصحفي غدا للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج هذا الموسم.
1: الشؤون الإسلامية تنظم ندوة علمية بعنوان جهود المملكة في تيسير الحج بالمدينة المنورة.
0: الشؤون الدينية بالحرمين تقيم دورة علمية لتوعية الحجاج بآداب ومقاصد المناسك.
1: الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تباشر أعمالها في مدينة الحجاج في خيبر.
0: خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد النبوي خلال موسم الحج.
1: انطلاق أعمال كشافة تعليم المدينة المنورة والمتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج.
0: الحج والعمرة تطلق خدمة تأهيل الوكلاء الخارجيين والتعاقدات النهائية لموسم العمرة لهذا العام 1448 عبر المسار الإلكتروني.
1: أمير منطقة المدينة المنورة يدشن ملتقى المهارات والتدريب وعد.
0: أمير منطقة المدينة المنورة يدشن ملتقى المهارات والتدريب وعد.
1: أكثر من 8000 طالب وطالبة من الطلبة المنتظمين في برنامج فصول موهبة يؤدون اختبارات البرنامج.
0: مجلس الجامعة العربية يدين الهجمات التي تستهدف البنى التحتية والمدنية في السودان.
1: وفد أممي يزور مناطق في الضفة الغربية تضررت من جيش الاحتلال الإسرائيلي وعنف المستوطنين.
0: قصف وتوغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا.
1: وفي الخبر الأخير، النفط يرتفع في بداية تعاملات الأسواق الأسيوية اليوم.
0: كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة. هذه تحية من الزميل من موجز، وهذه تحية من الزميل إبراهيم الدميخي. شكرا لطيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
5: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان، جزاه الله خيرا. إن
3: شاء الله خير، عدنا لكم، عدنا لموضوعنا، عدنا إلى مشاركاتكم الطيبة. الحقيقة العديد من المشاركات اللي تستحق أنه نقرأها. يقول هذا المرسل: الغاية ويقصد من اختلاف هي التعارف، فقرر الله هذا الاختلاف بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي للتعارف والتعاون لا للتنافر والشقاق. الاختلاف نعمة لا نقمة. من هذه الزاوية هو ضرورة. أخوكم عبد الله بن أحمد المسعود أبو عزام، شكرا لك يا أبو عزام. أيضا من المشاركات على تويتر إكس تقول كذلك مريم: الاختلاف ليس دائما سببا للخلاف، بل قد يكون من أجمل نعم الله على الناس في اختلاف العقول والطباع والقدرات، يجعل الحياة أكثر توازنا وتكاملا، فكل إنسان يرى زاوية قد لا يراها غيره، وهذا التنوع منه تنشأ الحكمة والتعاون واتساع الأفق.
2: يا سلام، أنا أتخيل شخصين مختلفين تماما، حتى نقول من دولتين مختلفتين، يلتقون ويتحدثون عن فكرة معينة وعن تصور معين أو عن عادة عندهم. أنا أعتقد شيء جميل، ترى تسمع لمعلومات جديدة، إلى أفكار غريبة، تصل أحيانا الأشياء شاطحة. صح. ليست حرام إنما شاطحة كذا، لكن معقولة كذا أنت عندكم؟ أي والله كذا كذا، ثم تخبره بما لديك وهو يتعجب. يعني جلسة لا تمل حقيقة، أنت تتعرف على ثقافات أخرى وعن أساليب مختلفة، يعني يندر بل قد يستحيل أن تراها في مجتمعك. من المشاركات التي وصلت هنا: عهد من جدة، بعد السلام وصباح الخير، جزاك الله خير. تقول: الله أثبت وجود الاختلاف في خلقه مثل واختلاف الليل والنهار، ونفى التفاوت في خلقه. قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شكرا لعهد من جدة.
3: لو تختلف الرأي بينك وبين أبنائك، وش
2: نخوض حوار بناء مفترض وجميل وتسمع منهم ويسمعون منك. أيوة. طبعا هذا عد ممكن ما أدري متى بدأ، في أي عام، لكن في أعوام أعتقد سابقة الرأي الواحد. يعني وين يعني أنت صاحي؟ أنت
3: ليش انتهى الموضوع هذا؟ انتهى؟
2: والله نسأل المستمعين.
3: شو ما فهمت يعني؟ ولدي مشي راي علي ولا كيف؟
2: أفضلنا صح، تركي قال لك يا أبوي يا أو يا يبا، ما حيقول لك يا أبويا.
3: الله، حتى لو صح ما يخليه مشي
2: لا. طيب، من معنا؟ من الطائف أخونا عبد الله. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا صباح الخير.
3: وسهلا، حياك الله.
4: صباح النور. يا هلا والله.
2: يا مرحب، يا مسهلا
4: والله. أخذنا وياكم عن الاختلاف نتحدث.
2: نعم.
4: الله سبحانه وتعالى يقول: واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وكذلك يقول في نفس في سورة فاطر: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فانظر سبحان الله كيف دل الله سبحانه وتعالى على خشية العلماء ومعرفتهم به سبحانه وتعالى بإدراكهم للاختلاف الكوني والاختلاف الفطري بين مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا كله يصب في معنى اختلاف التنوع، وليس اختلاف التضاد.
2: يا سلام.
4: اختلاف التضاد هو الذي قال عنه العلماء إن الاختلاف شر. اختلاف التضاد بين الزوجين، بين الإخوة، بين أطياف الأمة،
2: وناس في مركب واحد يعني يختلفون اختلاف. نعم. اختلاف تضاد
4: هو الاختلاف الذي يطلق عنه أنه شر.
2: نعم، الله يعطيك العافية.
4: لذلك يا أخي الكريم، في ملمح بسيط أحببت أن أنبه إليه: الإنسان في نفسه قد يكون مختلفا، في نفس الشخصية قد تكون مختلفة من حين لآخر.
2: صح.
4: يعني الإنسان هذا يصلح أن يكون أخا، لكنه لا يصلح أن يكون زوجا مثلا، يصلح أن يكون ابنا لكنه لا يصلح أن يكون أبا.
2: نعم.
4: وهكذا، لأن الله فطره وجبله على خلائق معينة، أخلاق معينة، فهو مهيئ لأن يكون هذا الشخص.
2: بس لحظة،
4: وليس قصدك مهيئ لأن يكون شخصا آخر.
2: معناته هذا اللي ما يصلح أن يكون زوجا ما يتزوج يعني؟ يعني انا فهمتها بطريقه مختلفه يا عبد الله. فهمت ان الانسان قد يتغير رايه اساسا ويتطور وعيه وفهمه يعني عندما يكون طفلا إلى أن يكون شابا إلى أن يكون يعني رجلا.
4: الاستشارات رأينا أشياء عجيبة، يعني إنسان يكون في دائرة أهله وأخوانه وأصدقائه وبين يعني أبيه وأمه تجده إنسان مثالي ممتاز جدا، لكن عندما يتزوج تجده إنسان غريب.
2: إيه هذا يبغى له يتعالج يعني، أو أنه يحسن من وضعه حقيقة، لأنه حقيقة الأخلاق هي مفترض تكون واحدة، أما الوجوه المتعددة شيء لربعك وأصحابك ممتاز ولأهلك. فنسأل الله العافية والسلامة، خيركم خيركم لأهله. اللهم صلي وسلم على رسول الله. شكرا لك يا عبد الله. نروح للدمام مع محمد.
3: محمد السلام عليكم.
1: صباح الخير.
3: صباح النور والسرور.
1: خالد عبد الرزاق كيف حالكم؟ طيبين.
2: معك خالد وزميلي سلطان.
1: يا هلا والله، كيف حالكم؟
3: يا هلا وسهلا، الله يحييك.
1: الله يديكم العافية، والله العظيم برامجكم كلها ما شاء الله تبارك الله، وصراحة اليوم الموضوع جدا ممتاز، ولأنه الواحد تجربة من ربيع.
2: هات التجربة يا محمد.
1: أكيد نديك التجربة. طبعا سبحان الله الاختلاف ده نعمة، لأنه لو ما في اختلاف ما كان في معلم، ما كان في طبيب، ما كان في مهندس، ما كان في رجل أمن. الاختلاف ده نعمة كبيرة
2: بلا شك.
1: أما الاختلاف يعني مثلا في السكن، اختلاف في الحياة الزوجية، أديك ميزانين أنا مشيت بيهم ونجحوا معي في حياتي جدا.
2: يا سلام.
1: يعني مثلا أنا في السكن إنسان منظم ومرتب، بحب الترتيب بحب النظافة، ساكن مع ناس مثلا واحد لا فوضوي وما يحب الترتيب وما يحب النظافة. فالميزانين المشيت بيهم ونفعوا معي
3: اللي هي
1: التغافل، مرة إنك تتغافل عن المواضيع.
2: يا سلام.
1: وتاني أي شيء تعتبره حاجة صغيرة ما تهتم بأمرها،
2: ما تكبر المواضيع،
1: ما تكبر الموضوع.
2: يا سلام عليك، يا سلام عليك يا محمد.
1: تخليك في دائرتك أنت، هو لحاله يمكن منك أنت يتعلم النظام.
2: صح. يا سلام.
1: مثلا أنا أقوم الصباح مارك أرتب الفرش بتاعي، أرتب سريري وأنا طالع، لو هو قام يرتب سريره ويرتب فرشه
2: كده حبة حبة تلاقيه من نفسي، ويعني
1: حبة حبة تلاقيه جمعك طق في ميزانك.
2: يا عيني يا أخي، هذا الفكر الرائع يا محمد، الله يعطيك العافية وشكرا لك. ويمكن يتوافق، شوف طرحوا نفس المسألة ومع عبد الله ومحمد، إنه الموضوع التغافل والتنبيه أحيانا يكون لفظي وأحيانا تنبيه بالسلوك.
3: صح.
2: شوية شوية تلاقي الإنسان قد يعني قد مو كلهم يعني يبدأ يستحي دمه شوية ويبدأ يتعدل حبة حبة.
3: إيش رأيك بلهجتها يا محمد؟
2: والله
3: لذيذة يا
2: مليئة. إيش يقول بالسوداني؟ لذيذة مليحة بديعة. أبو محمد السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا مرحب بك.
5: الله يجزيكم خير يا أخي، ربنا يديكم الصحة والعافية.
2: الله يسعدك.
5: يعني أتشرف والله بمشاركتي معاكم، ودي أول مرة أنا أشارك في برنامج.
3: حبابك يا مكان.
5: الله يجزيكم خير. الله يسلمك. بس عشان ما أخذ من وقتكم، بالنسبة لموضوع الاختلاف في رأيي مفترض يبنى على قاعدة تكون ثابتة. يعني في زي ما ذكر المتحدث زمان انه في اختلاف التضاد، فاذا ما في قيم او قاعده ثابته او مشتركه نحن كنا واقفين عليها حيحصل الاختلاف. فالقاعده دي اللي هي اول حاجه ديننا الاسلامي، ويعني زي ما قال ربنا ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن، فدي تكون القاعده بتاعتنا اللي نحن بنبني عليها.
2: يا سلام.
5: ايوه. عندنا الحاجه الثانيه، اكثر اختلاف ممكن ياثر على المجتمعات هو الاختلاف الاسري، اللي بيكون بين الزوجين وكذا. فده يعني ما مفترض يكون مربوط بالعواطف او الحاجات دي، يعني مربوط بتعاليم دين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني اذا حتى الوضع بين الزوج والزوجه وصل لمراحل الاخيره، يعني قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا.
2: الله يعطيك العافية يا أبو محمد، شكرا لك على هذه المداخلة الطيبة، وسعدنا بك أخا كريما عزيزا من السودان. أنت ومحمد قبلك شاركونا يا كرام، أين أنتم بقية الأشخاص العزيزين الحبيبين من مناطق ومن دول مختلفة على 011-405-2999 فيما تبقى من وقت. نريد أن نستمع إلى لهجات، إلى اختلافات تحبون أن تثروا هذا الأثير بها. يمكن تحدثوا كثير عن موضوع الاختلافات الأسرية، ومثل ما ذكر ضيفنا في اختلاف أسلوب وفي اختلاف وجهة. يمكن الزوجين يريدون نفس الوجهة لكن الاختلاف بينهم في الأسلوب، وهذا يعني قد يعني يكون فيه توافقات والأمور طيبة. أما اختلاف الوجه هو الذي ينبغي أن يدار بشكل جيد. لكن أنا نتكلم عن الاختلاف في طباع الزوجين، اختلافات في رجولة هذا وفي أنثوية نعومة هذه، في الأشياء التي هي متتفنن فيها وتحبها وتبهر الرجل بمعرفتها وثقافتها فيها، وكذلك العكس الذي يكون. فجميل هذا التنوع والاختلاف اللي يكون يعني على إثره هناك حوارات ممتعة، حوارات جديدة مختلفة، وتعزز حقيقة من الجو الأسري البديع.
3: نعم.
2: من معنا؟
3: معنا فرج. السلام عليكم يا فرج.
6: وبركاته.
2: السلام.
3: قصيم أهلا وسهلا، حياك الله.
6: حياك الله يا هلا، كيف حالكم؟ الله يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك ويسلمك.
6: على مواضيعكم الثرية وإعطاء الفرصة للمستمعين، كل يدلي بدلوه فيطلع الموضوع ثري وناضج، الله يسعدكم.
3: أكيد يا أنتوا الأساس، الله يحفظك يا هلا. سم.
6: الله يرعاكم. بالنسبة للاختلاف، طال عمرك، الاختلاف هو سنة الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقه، وهو جمال الحياة. الاختلاف طال عمرك يقال أنه أنت لون وأنا لون وجميعنا نمثل لوحة جميلة. طالما أنه الاختلاف ما يصل إلى القيم.
3: حلو.
6: لما يصل إلى القيم لا يبدأ التنافر، ويبدأ الهدم بدلا من البناء. إذا كانت الاختلاف في وجهات النظر اللي تثري أي موضوع تصل فيه أو تغنيه. فأنا أقول طال عمركم طالما أن الاختلاف لم يصل إلى القيم ولا إلى العقيدة فهو صحي وجميل. لكن إذا وصل إلى إذا تجاوز ذلك لا، هذا نوقف ضده
3: جدا. أوافقك والله يا فرج، وكلامك كانك جميل جدا وكلامك واعي وناضج فعلا. يعني دام انه لان الفكره هذه دائما تكون حاضره. احنا لا نتحدث هنا عن الاختلاف يعني
2: الاساسات،
3: يعني لا اقصد ان يعني ما نحن ذاهبون اليه يعني ليس فكره انه دعونا نتماهى او دعونا يعني كذا، لا، رائع جدا. وكثير من الدول اللي شفنا والثقافات عندهم فكره تعايش حاضره جدا وهي متسيده المشهد، ومع ذلك ثوابتهم كما هي، معتقداتهم كما هي، هويتهم كما هي. يا أخي حتى يعني حتى التفاصيل الصغيرة في هويتهم، حتى الهوية البصرية لمبانيهم، لأشكالهم، لملابسهم، كلها موجودة وحاضرة، لأنه لسبب واحد، أنهم عرفوا كيف يتعاطون مع الاختلاف والتنوع. وهذا شيء أيضا يعني تكلم عنه خالد، مسألة أنه يعني لا يكون مقلقا بشكل كبير، لأننا ثابتون ومواقفنا ثابتة ومعلنة وصريحة وتذكر في كل منبر صراحة نفتخر بها ولا نواري فيها شيئا، وسيما ما يتعلق بالمعتقد وبالدين.
2: يا سلام. طيب لحظة، لا سلطان مو كذا يا أخي، من قالك؟
3: اللي هو
2: عن الفوضى وكذا، يقول ما عندهم دليل. طبعا في بعض المستمعين جزاه الله خير كذا يظن كذا من خلال كلامنا انه مثلا احنا بعضنا فوضوي وبعضنا كذا، من خلال ما نطرح ونتحدث. لكن نحن نذكر، خلينا نقول،
3: لا صح، يعني انا صور. انا فوضي وانت
2: ايوه
3: ترتب الاوراق اللي على الض ترتب الاوراق
2: ونحن بدافع عنك يا ابو ترك ايش
3: لا عادي
2: ايوه طيب يلا هذا جاكم اعتراف، مين مشكلة. يقولون فوضى بس ما في شيء يعني نمسك عليه وما في شيء يدينه، واضح. لكن بما أنك
3: لا
2: يعني
3: موقفي سليم الحمد لله،
2: واضح. طيب
7: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: أفمن

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: سمعنا هذه التلاوة بصوت القارئ رمضان شكور، وما زال حديثنا معكم أيها الكرام عن الاختلاف نعمة أو نقمة، وحديثنا عن الجانب المتعلق بالتنوع بالإثراء الذي هو نعمة بلا شك، وهو سنة كونية وحتمية في هذا العالم. فيها نقاط أيضا يجب أن نأتي عليها قبل أن نختم هذه الحلقة، وهي مسألة أنه في كثير من الأشخاص الذين يعني يستترون خلف ستار الاختلاف، بينما هو يعني يقول أنا مختلف، لكن الواقع أنه متخلف وليس مختلف. يعني أقصد أن، وأنت ذكرتها أيضا، يعني مثلا الميولات الجديدة، هذه الجندرية الجديدة، هو يدافع عن نفسه يقول أنا فقط مجرد مختلف عنكم، هل لأني مجرد مختلف عنكم تحاربونني؟ لا، الواقع أنه هذا ليس اختلاف، هذا الشذوذ، هذا مشكلة، هذا انحطاط، هذا فساد أخلاقي، هذا تغيير لخلق الله، هذا وهذا وأشياء كثيرة. فكثير من الأشخاص الذين ذهبوا إلى زاوية الشذوذ، سواء أيا كان نوع الشذوذ، في الآراء أو في المعتقد أو في أو الشذوذ لقصد الشذوذ لكي أصبح أنا مبهرا ومختلفا ويشار إلي أيا كان، حتى لو بأشياء سلبية، لا، هذا أنت لست مختلف، أنت متخلف، أنت شاذ، وليس لمجرد رأي شخصي، وإنما بالمعايير الحقيقية، بمعايير البشر، بمعايير الإنسانية
3: الشرعية والطبيعية.
2: نعم، كلها. فهذا أيضا يعني ينبغي أن نتنبه أن يعني أن حديثنا لا يشمل هؤلاء. كنا نتكلم تحت الهواء مع الزميل عبد الرحمن على مسألة الاختلاف الرياضي، وظننا في ليلة محتدمة. ففعلا هذه الأشياء ذكرتني بنقطة جميلة جدا، وفي حديث مثلا انك يعني مثلا في تصير جروب، يعني مجموعات الواتساب، تصير مجموعات عائليه، ونفرض عندهم ميولات رياضيه مختلفه، فقيمه العائله وقيمه الاسره وقيمه ان مجتمعين في مجموعه وجروب وبيننا تواصل وبيننا ضحك، ما تستاهل ولا تسوى انه ندخل فيها موضوع رياضي وموضوع مباراه عشان ونفسد الجو وما ادري ايش، وهذا غادر المجموعه وهذا يعني، والجو تكهرب في المجموعه كلها عشان موضوع اختلاف رياضي اللي المفروض ان يكون يعني بروح رياضيه.
3: الرياضه فن ذوق واخلاق.
2: الذيك
3: القياده مش الرياضه، لكن تجي مين مشكله
2: كلها.
3: لاحظ أنه في موضوع الرياضة تحديدا، وممكن بعض المستمعين أرسل في هذا، أنه التعصب فيه والاختلاف فيه قد يجر إلى على فكرة كبائر ذنوب، من غيبة، من نميمة،
2: لعن
3: ولعن وشتم ودخول في أعراض. يعني واحد يحذر بالفعل أشد الحذر. تعصب مع نفسك يا عزيزي، تمام، وانتبه أن تتعدى موضوع الكرة إلى ذنوب، وقد تصل إلى ذنوب من الكبائر وفيها وعيد. فالله الله بأن ننتبه حقيقة، وأهم شيء تنشئة الأبناء على أنه الكرة تبقى كرة وفي الملعب، وبعيدا عن يعني أي تجاوزات قد تسيء إلى نفسك أولا وإلى شخصك، وتصل بك إلى يعني ذنوب أنت في غنى عنها حقيقة.
2: خلنا نقدم تحية الصراحة لأناس وأشخاص تقابلهم في حياتنا يتقنون فن القفز فوق نقاط الاختلاف. يعني هو بذكاء الاجتماعي اصلا انت تسولف معه، هو كذا يرقى فوقها، هو يتسامى، ما يخلي الحوار يقع في نقاط الاختلاف.
3: فنانة.
2: في ناس رهيبه مثل كذا يا اخي، نشكرهم الصراحه، وهذه مهاره اجتماعيه يعني اللي يتقنها او ينمي نفسه فيها ويصبح ماهرا في القفز فوق نقاط الاختلاف، أعتقد أنه يعني سيحصد على الكثير من الإيجابيات والمصالح
3: بلا شك. والدراسات النفسية يعني بعض نتائجها يقول أنه الأشخاص الأكثر تقبلا للاختلاف أكثر نضجا عاطفيا وأفضل في العلاقات الاجتماعية. ياما الناس طبعا بالضد في الدراسات أن التعصب يزيد التوتر والصدمات، وبالتالي علاقات الاجتماعية تخرب وتسوء وتضمحل والناس تكرهها. طيب يا كرام، حلقة اليوم عن نعمة الاختلاف جميلة صراحة، بجمال حضوركم ومشاركاتكم بلا شك إطلالة السلطان وأرائهن
2: وإطلالتك
3: يا أخي، القفز فوق نقاط الاختلاف قالك تسوي دورة، دورة في هذا.
2: لا بس هذا لا مبلي يعني يقول لك المعتمد على منصة إكس يقول اختلاف الرأي مع أبناء الصغار أقنع الأطفال، إقناع الأطفال يحتاج إلى صبر وأدوات مختلفة. أخوكم معتمد، شكرا لك.
3: نستفيد جميعا من هالنصائح الطيبة. يا كرام وصلنا ختام حلقتنا، شكرا لكم على طيب الاستماع المتابعة وجمال المشاركات والإثراء عن نعمة الاختلاف. تحدثنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون أنقياء القلوب، أصفياء السريرة، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة، وأن يبلغنا يعني أن نعيش حياة باختلافات جميلة نسعد بها ونثري أنفسنا ونتعايش مع غيرنا.
2: نعم، شكرا جزيلا لكم،
3: ملتقى بكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورتي هود ويوسف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورتي هود ويوسف.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم التسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
3: بارك الله فيك وأرحب بك كما أرحب بالمستمعين الكرام، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يبارك في هؤلاء المستمعين.
2: اللهم أمين. نبدأ بهذا السؤال من المستمع أبو مبارك، يقول: تنتابني بعض الأفكار عن المستقبل، فهل هذا من سوء الظن بالله؟ وكيف أكون محسنا للظن بالله عز وجل؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من شأن المؤمن أن يكون حسن الظن في الله جل وعلا، ومن شأن المنافق والكافر أن يكون سيء الظن بالله جل وعلا. وقد ذكر الله من صفات المنافقين والكافرين أنهم يسيئون الظن في الله جل وعلا، كما ذكر سبحانه عن شأن المنافقين أنهم الظانون بالله ظن السوء. ولذلك على الإنسان أن يحسن الظن في ربه سبحانه وتعالى ليكون بذلك من أهل الإيمان. وقد قال جل وعلا في كتابه العزيز: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن هنا فإن المؤمن يكون من أهل إحسان الظن في الله جل وعلا، وإحسان الظن يكون باعتقاد أن الله يجيب دعاء الداعين، وبأن الله صادق فيما وعد به عباده المؤمنين. ومن إحسان الظن أن يفعل الإنسان الأسباب المؤدية إلى الخير، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، ثم بعد ذلك يعلق رجاءه بالله جل وعلا أن ييسر له مطلوبه. ومن هنا فإن من إحسان الظن أن نظن صدق الله جل وعلا في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبالتالي على الإنسان أن يبعد عن قلبه ما يلقيه الشيطان من سوء ظن في الله سبحانه وتعالى.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل يجوز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وخدمة التقسيط لدفع تكاليف الحج والهدي؟
3: أم لا حرج على الإنسان في أن يقوم بشراء الهدي بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحال؟ فإذا كان هناك من التجار من يقسط قيمة الهدي ويجعلها على أقساط مختلفة ويزيد في ثمن الأضحية والهدي، فحينئذ لا حرج على الإنسان في الشراء منهم. وهكذا بالنسبة لفرصة الحج، فإنه لا حرج في أن تقوم الحملة التي يذهب الإنسان للحج معها بتأجيل سداد قيمة تكاليف الحج، ويكون ذلك زائداً عما لو دفع الإنسان في وقت حاضر.
2: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: هل الطواف مثل الصلاة في أهمية الخشوع والطمأنينة خاصة مع الزحام الشديد؟
3: الطواف عبادة أمر الله جل وعلا بها في الحج والعمرة، فقد قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا من أفعال الأمر والوجوب، وبالتالي على الإنسان أن يحافظ على طوافه في عمرته وحجه. وقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه أن يتحدث وأن يتكلم مع الآخرين، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجد رجلاً يقود آخر في الطواف بحبل بينهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بيده. ولذلك فإن الطواف لا يماثل الصلاة في الامتناع عن الحديث، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين، وإنما يجوز للإنسان أن يتحدث فيه، ولكن عليه أن يحفظ لسانه فلا يتحدث في طوافه إلا بما هو مشروع يطاع الله به أو بما هو مباح.
2: نعم، المستمع عبد السلام من الخارج يقول بأنه حج قبل 10 سنوات وفي نفسه شك من المال الذي حج به، هل هو حلال أم حرام؟ فهل يجب عليه أن يعيد الحج؟
3: لا يجب عليه إعادة الحج، وذلك أن أفعال الحج التي أقدم عليها ليست متعلقة بعين هذا المال، فإن طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة وبمزدلفة ورميه للجمار وإحرامه وغير ذلك من مناسك الحج ليست هي ذات المال المحرم، وبالتالي فإنها لا تؤثر على صحة حجه أو عمرته. والواجب على من دخل عليه مال حرام أن يسعى وأن يبادر إلى تخليص ذمته من ذلك المال الحرام برد الأموال لأصحابها إن كان أصحابها معروفين، أو بالتخلص منها إن كان الكسب الذي حصل منه ذلك المال من المكاسب المحرمة.
2: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول بأنه نوى الحج وينوي أن يقوم بتصوير رحلة الحج كاملة من باب نشر الخير، فهل هذا جائز أم يعتبر من الرياء؟
3: قد جاءت النصوص بمنع الإنسان من الرياء في أعماله الصالحة، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شركا أصغر، وحذر أمته وبين أنه مما يوجد في الناس. ولذلك فوصيتنا لمن أراد تصوير الحج ألا يظهر نفسه في تلك المناسك، ولا يبين أنه هو الذي فعل أفعال الحج وأركانه وشروطه وواجباته، بحيث لا يظهر صورة نفسه في شيء من تلك المقاطع.
2: نعم، سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل يكفي الاعتماد على الحملة في الإرشاد والتوجيه دون تعلم العلم الشرعي المعين على الحج الصحيح؟
3: على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلم مناسك الحج ليؤديها على أكمل وجوهها، فإن هؤلاء القائمين على الحملة قد لا يستشعرون المعاني الشرعية في مناسك الحج، وقد يفوتهم تنبيه متعلق ببعض أفعال الحج، وقد يكون عند الحاج أو المعتمر أفعال خفية تكون مؤثرة على الإحرام لا يطلع عليها مرشد الحملة. ولذلك فإن تعلم الإنسان لمناسك الحج هو من القربات والعبادات التي يعبد الإنسان بها ربه، خصوصا بين يدي هذا الموسم العظيم.
2: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: يتساهل بعض الحجاج في التحايل على بعض التوجيهات في التفويج داخل المناسك، وذلك للحصول على خدمة أيسر وأسرع في إكمال نسكه، فما نصيحتكم لهم؟
3: النصيحة بالتزام التعليمات والتوجيهات التي ترد إليهم لعدد من الأمور. أولها أن هذا من طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور، وقد أمر الله جل وعلا بذلك، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك الجهات التي تنظم هي تشاهد أعمال الحج كاملة، وبالتالي فإن السير على ما يوجهون به يؤدي إلى انتظام أحوال النسك وأحوال أداء هذه الشعيرة العظيمة. ولذلك فإن الالتزام بما يصدرونه من تعليمات من الواجبات الشرعية.
2: نعم، المستمع أبو عبد الله من الرياض يقول: هل يجوز أن أؤخر الحج مع قدرتي عليه، وذلك لما بعد عمر 40، ظنا مني أنه سيكون أفضل في أداء النسك؟
3: قد جاءت النصوص بالأمر بالمسابقة إلى أفعال الطاعات، فقال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن المقرر أن الأوامر التي تأتي في الشرع أو فيما بين الناس يكون الأصل فيها إيجاب المبادرة إليها والمنع من تأخيرها. ولذلك لو أمرت أحدا بإحضار شيء من ماء أو غيره فلم يحضره مبادرة به وتأخر فيه، لعديت ذلك جانبا من جوانب التقصير عنده. ومن هنا فإن من كان قادرا على الحج وجب عليه المبادرة إليه ولم يجوز له أن يؤخره، متى كان الحج واجبا وفريضة من فرائض الإسلام.
2: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. مستمع يسأل عن حكم كتابة الوصية قبل السفر إلى الحج.
3: كتابة الوصية قبل السفر إلى الحج على نوعين: النوع الأول إذا كان على الإنسان حقوق واجبة لم يتم توثيقها وتثبيتها فإنه يجب عليه أن يكتب الوصية، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين عنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. والنوع الثاني إذا لم يكن هناك واجبات يراد تثبيتها وتوثيقها فحينئذ يستحب للإنسان أن يكتب الوصية ليوصي من بعده بالخير والهدى وليرتب أحوالهم وشعائر نسكهم.
2: نعم، المستمع عادل من الرياض يطلب توجيهكم معالي الشيخ، يقول: في الأفضلية هل أحج بنفقة من شخص آخر أو أؤخر الحج ليكون على نفقتي؟
3: بل المبادرة بالحج أولى وأحسن، حتى ولو كان على نفقة غيرك، فإنك لا تأمن صوارف الدهر والمصائب التي يقدرها الله جل وعلا فيه، وبالتالي فإن المبادرة بالحج تؤدي إلى إبراء الذمة. ثم إن الإنسان لا يعلم هل سترتفع تلك الأمور والظروف التي تمر به أو أنه يستمر فيها، أو قد يكون أسوأ حال فيما يأتي من أيام مستقبله وأيام زمانه الآتي.
2: نعم، المستمع خالد يقول: كيف يحيي المسلم سنة التكبير في بيته في عشر ذي الحجة؟
3: التكبير في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولذلك فإنه يستحب للإنسان أن يظهر التكبير في هذه الأيام. وقد كان من شأن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يظهرون التكبير ويرفعون الصوت به، وقد قال جل وعلا: لتكبروا الله على ما هداكم. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بالتكبير وبرفع الصوت به، ليكون ذلك من أسباب نيله للأجر والثواب. قال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
2: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ على ما قدمتم وأجبتم عن المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب.
3: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك وتهياتك لأسئلة المستفتين، لا حرمك الله الأجر، كما أسأله سبحانه للمستمعين توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه لعموم المسلمين أن يبارك الله لهم في جميع أمورهم، وأن يصلح لهم ذراريهم، وأن يعظم لهم الأجر والثواب، وأن يوفقهم للهدى والصواب، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ولزميلي في تسجيلها الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. وأذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم معاودة الاستماع لهذه الحلقة وبقية حلقات معالي الشيخ سعد، وذلك على القائمة التشغيل الخاصة ببرنامج نور على الدرب على قناة إذاعة القرآن الكريم في اليوتيوب. نلقاكم على خير، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورة التوبة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورة التوبة.
1: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: الوقف والابتداء. الوقف علم ضروري لمعرفة معاني القرآن، وهو معيار دقيق لحسن الفهم ودقة الملاحظة وتكامل المعاني، ولا يحسن هذا العلم إلا من حسن علمه واتسعت دائرة ثقافته القرآنية وملك ناصية الفهم الموفق. فمن أساء الوقف اضطربت المعاني لديه وتعارضت الأحكام في نظره، وربما وقع في أخطاء جسيمة وهو لا يدرك إلا بتذوق القارئ وإلمامه بالخطاب وأساليب العربية حتى يتدبر ويتذكر ويصغي إليه المستمع باهتمام.
0: علوم القرآن.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: ما
1: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: الحسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة، عندنا اليوم ما يتعلق بصفة الحج. وصفة الحج عادة يبدأها العلماء بيوم التروية، يبدأون صفة الحج من يوم التروية، وهو أنه يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، وكل يوم من أيام الحج له اسم، فاليوم الثامن هو يوم التروية، واليوم التاسع يوم عرفة، واليوم العاشر يوم النحر، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. فهذه أيام الحج. فإذا كان يوم التروية من كان مفردا فإنه يتجه إلى منى، وكذلك القارن لأنهم على إحرامهم ولم يتحللوا من الإحرام، وأما من كان متمتعا فإنه يحرم للحج من المكان الذي هو مقيم فيه، إذا كان في مكة أو في منى فإنه يحرم للحج في اليوم الثامن. والأولى أن يحرم قبل زوال الشمس حتى يأتي منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت بمنى يوم الثامن ليلة التاسع، فإذا صلى الفجر خرج من منى متجها إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى أمر بقبة أن تضرب له في نمرة، فضربت للنبي صلى الله عليه وسلم في نمرة، ونزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما زالت الشمس تقدم صلى الله عليه وسلم ونزل بعرنة وخطب الناس وجمع الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، يعني أذن المؤذن ثم أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر بعد خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن صلى اتجه إلى عرفة، ولذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، وقف بعرفة. وقد لا يكون هذا الآن متيسرا لكثير من الحجاج لأنهم مرتبطون بحملات ونحو ذلك، فهم ينزلون في عرفة ولا شيء عليهم في ذلك. إذا تيسر للإنسان هذا كان هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا حرج عليه أن يأتي إلى عرفة، وعرفة لها حدود معلومة، فالوقوف بعرفة هذا منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة. أعمال الحاج في يوم عرفة تنقسم إلى هذه الأمور الثلاثة، فالوقوف بعرفة من بعد الزوال يوم التاسع، زوال الشمس يعني بعد الظهر، إلى أن تغرب الشمس، بل إلى الفجر من يوم النحر، الوقوف ولو لحظة واحدة هذا ركن لا بد منه. يعني من لم يقف بعرفة في هذا الوقت لم يتم حجه. هذا الوقوف ولو وقتا يسيرا، المهم أن يقف الإنسان بعرفة، هذا الركن. ومنه ما هو واجب، وهو البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس، فلو خرج منها قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك نسكا فليهرق دما، عليه دم، فهذا الواجب. وأما السنن فهي كثيرة، ويوم عرفة يوم عظيم، يوم عظيم يباهي الله بأهل الموقف ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا، جاءوني شعثا غبرا. فهذا الموقف موقف عظيم، فعلى الإنسان أن يري الله من نفسه خيرا في ذلك اليوم، يجتهد فيه بالدعاء، يجتهد فيه بذكر الله عز وجل، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال بعرفة، ووقف إلى أن غربت الشمس وهو واقف على راحلته يدعو الله عز وجل ويذكره، وقال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من الدعاء ويرفع يديه وهو يدعو الله عز وجل، يرفع يديه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تبارك وتعالى ويرفع يديه في عرفات، يدعو الله، فإذا سقط خطام ناقته أخذه بيده ودعا باليد الأخرى صلى الله عليه وسلم. ومما يستحب للإنسان أن يغتسل إذا دخل عرفة، أن يغتسل، وهذه الغسل يوم عرفة، الغسل يوم عرفة من الأغسال المسنونة، فيغتسل للموقف، ثم يكثر من ذكر الله عز وجل، وذكر الله عظيم في كل وقت وفي كل حين، فيكثر من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله أربع، أحب ما طلعت عليه الشمس هذه الكلمات الأربع، فيكثر من ذكرها ويكثر من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكثر من هذا. وهذا كما ورد أنه ذكر وهو دعاء يدعو به العبد ويذكر الله به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهي كلمة التوحيد التي يجب أن يقولها الإنسان وهو حاضر القلب، يعرف معناها، يعرف أن هذه الكلمة العظيمة هي الكلمة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام، وهي الكلمة التي من مات عليها، من كانت آخر كلامه من الدنيا، دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، كلمة لا إله إلا الله. ولهذا تقدم معنا بالأمس أن الحج فيه ذكر لله عز وجل وتوحيد لله. النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله عند إحرامه في تلبيته وقال لا شريك لك، كررها مرتين في التلبية الواحدة، وكرر ذلك على الصفا، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقالها على المروة، وقالها وكررها كثيرا في عرفات وفي مزدلفة. فهو إحياء للتوحيد الذي يؤمن به الإنسان، والذي معناه ألا تشرك بالله شيئا ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله نبيا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، تدعو الله. وهذه الكلمة هي أساس التوحيد، ولا بد للإنسان أن يعرفها، أن يعرف معناها، لا إله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل، فهو باطل. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه الشروط لا بد منها، لا بد أن تعلم حين تقول لا إله إلا الله، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن تعلم معناها، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، لا تذبح لغير الله، لا تدعو غير الله، لا تصلي لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. اليقين أن تقولها وأنت غير شاك فيها، بل تعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه ولا معبود غيره. فهذه الكلمة العظيمة يجب أن نعلمها وأن نأتي بشروطها، والقبول أن تقولها وأن تقبلها هذه الكلمة وأن تنقاد لها، هذه شروط لا إله إلا الله، وأن تقولها صادقا، لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يقولونها عن إخلاص ولا عن صدق ولا عن يقين، فلم تنفعهم هذه الكلمة. فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة ليؤكد في نفوسنا أهمية هذه الكلمة. يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الدعاء ومن التضرع لله عز وجل في ذلك اليوم العظيم الذي يباهي الله بعباده ملائكته، يدنو الله عز وجل من عباده فيستجيب دعاءهم. هذه الجموع الغفيرة تدعو ربا واحدا، إلها واحدا، بكلمات متعددة، بأغراض متعددة، والله لا يخفى عليه شيء من حاجاتهم، يعلم ما عند كل إنسان، كلهم يدعون في وقت واحد. فيكثر من الدعاء، أن الدعاء سبب من أسباب الخير للعبد، والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيدعو الإنسان بصدق، يدعو الله عز وجل بما شاء. إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الكريم سبحانه، وإذا دعا العبد بدعوة فله إحدى ثلاثة أمور: إما أن تستجاب دعوته في الحال، تدعو الله عز وجل أن يعطيك مالا، أن يعطيك ولدا، فيستجيب الله دعاءك فيعطيك ما دعوته، أو يدفع عنك من السوء مثل ما دعوت به. قد يكون نازل بك أمر عظيم، مصيبة، فيدفعها هذا الدعاء. أنت تدعو الله في أمر من أمور الدنيا فيدفع الله عنك مصيبة عظيمة كادت أن تنزل بك، أو أن يدخرها الله لك يوم القيامة، فأنت لا يردك الله خائبا. إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يدفع عنك من السوء بمثل ما دعوت به، وإما أن يدخرها الله لك إلى يوم القيامة فترى حسنات ولم تعملها، فيقال دعوت يوم كذا فلم ترى فرجا، فهذا إجابة دعوتك. فيكثر الإنسان من الدعاء، يكثر من الدعاء في يوم عرفة بخضوع وخشوع لله عز وجل، يدعو الله بما شاء. والله عز وجل كريم ورحيم، ينظر إلى عبده إذا دعاه وتضرع إليه وتقرب إليه، فإنه كريم رحيم بعباده سبحانه. ثم مما ينبغي أن يعمله الإنسان أن يحفظ جوارحه في ذلك اليوم، أن يحفظ جوارحه، أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه عما يغضب الله عز وجل، وعن كل لغو وباطل. عليه أن يكون منشغلا بذكر الله وبدعائه وبقراءة القرآن، يقرأ القرآن، فهذه طاعة وعبادة لله عز وجل. وكذلك إذا آتاه الله عز وجل مالا وكان أراد أن يتصدق فليتصدق في هذا اليوم. يكثر من الطاعات بشتى أنواعها، فهذا يوم عظيم. والإنسان لعله إذا وقف ذلك الموقف ربما لا يعود إليه، ربما يكون هو الموقف الأخير في حياته، قد يعيش ولكن لا يعود إلى الحج مرة أخرى. فهي فرصة يستغلها المؤمن في ذكر الله عز وجل وفيما يحبه الله، التقرب بكل ما يستطيع من أعمال صالحة في ذلك اليوم. والحاج لا يصوم في يوم عرفة بل يكون مفطرا، قال العلماء لأنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة، وقالوا لأن هذا أعون له على الذكر وعلى الدعاء وعلى الطاعة. والوقوف إن شاء وقف وإن شاء جلس، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته مستقبلا القبلة، جعل الصخرات بين عند الصخرات، جعل حبل المشاة طريق المشاة بين يديه صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أنه لا بد أن يقف على جبل الرحمة، أن يصعد جبل الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات لم يصعد الجبل فيقف هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. هذا من يسر الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. انظر إلى التيسير، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فأي مكان وقفت. ولذا قال العلماء قاعدة مهمة، قالوا: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو بمكانها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. ما معنى ذلك؟ يعني الخشوع سواء كان في الصلاة أو في الحج هذا صفة ذاتية للعبادة، أن تدعو الله عز وجل بحضور قلب بدل أن تزاحم الناس. وهذه القاعدة مهمة جدا في الطواف وفي الوقوف بعرفة وفي مزدلفة وفي غيرها من المشاعر. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو بمكانها. إنسان قد يطوف بجانب الكعبة ويستلم الحجر لكنه يقاتل الناس ويؤذي الآخرين ولا يذكر الله إلا قليلا ومنشغل بنفسه فلا يذكر الله إلا قليلا، بينما الذي يطوف بعيدا قد يذكر الله ويذكر الله عز وجل بحضور قلب. كذلك في عرفة بعض الناس يضيع وقته ربما اليوم كله وهو ما يريد أن يصعد إلى الجبل ولم يصعد إليه من شدة الزحام ولا يذكر الله إلا قليلا. فعلينا أيها الأحبة أن ندرك هذا الأمر وأن نكثر من ذكر الله عز وجل، والدين فيه سعة. قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وهذا من فضل الله علينا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان ولم يقل ذلك لربما اقتتل الناس على هذا المكان، لكن قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة، لأنها ليست من عرفة. فإذا بقي على ذكر الله من الزوال إلى أن تغرب الشمس بعد ذلك يبقى في عرفة إلى أن يستحكم الغروب ويذهب قرص الشمس مخالفة للمشركين، كانوا إذا رأوا الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال خرجوا من عرفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقاصد الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في مواطن كثيرة. فقريش الحمص كانوا لا يخرجون من الحرم ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، فيبقون في المزدلفة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى عرفة، وكان المشركون الذين يذهبون إلى عرفة لا يخرجون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في عرفة حتى استحكم غروب الشمس، ثم خرج دفع من عرفة إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلنا لكم، الإنسان يعمل ما أمكنه من ذلك وما تيسر له من هذه السنن، لا يفرط في شيء من ذلك إلا أن يغلب على أمره لا يستطيع أو يعجز أو نحو ذلك، لكن عليه أن يأتي بحجه حجا صحيحا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدفع من عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد غروب الشمس كما ذكرنا لكم، وعليه السكينة صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة. المزدلفة وبين كل مشعر ومشعر، فبين المزدلفة وعرفة مكان ليس من عرفة ولا من المزدلفة، وهو كما قال العلماء عرنا، وكذلك بين منى ومزدلفة مكان وهو وادي محسر ليس من المزدلفة ولا من منى. ثم أتى المزدلفة صلى الله عليه وسلم فصلى، أذن وأقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء. قال العلماء يصلي يفعل ذلك قبل أن يحط رحاله، قبل أن يحط رحاله، يعني أول ما يأتي إلى المزدلفة فإنه يصلي. هذا مشعر، المشعر الحرام يسمى المزدلفة ويسمى المشعر الحرام ويسمى جمع، هذه كلها أسماء للمزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تذكروا الله، هذا منصوص عليه في القرآن، فتكثر من ذكر الله. كثير من الحجاج يظن أن النزول بمزدلفة ليس له إلا غرض واحد، وهو لقط الجمرات، لقط الحصى، وهذا ليس صحيحا. أنت أول ما تنزل، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء، قال ولم يسبح بينهما، أي لم يتطوع يصلي السنن الراتبة. وهنا إشكال، ثم نام إلى صلاة إلى الفجر. بعض الناس يقول هل يصلي الوتر، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوتر في شيء من أسفاره، لم يتركه لا سفرا ولا حضرا. قالوا لم يذكر لأنه معلوم، فيصلي الوتر وينام فيصلي الفجر في أول أوقاته، يصلي الفجر في أول الوقت، ثم إذا تمكن ذهب إلى المشعر الحرام. والمشعر بعضهم يسمي مزدلفة يسميها كلها مشعر الحرام، والبعض يخصه بمكان فيه المسجد الآن في مزدلفة. فإذا تمكن من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف في أي مكان، فيذكر الله عز وجل بعد أن يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله ووحده وهلله وكبره بعد صلاة الفجر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم سعيكم وحجكم، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن يردكم إلى أهليكم سالمين غانمين ظافرين بالأجر والمثوبة من الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة النساء.
1: مكارم الأخلاق.
2: السماحة صفة يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده، فترى صاحبها محبوبا بين الخلق ومحبوبا من الخالق، لأنه لا يترك للتعسير والشدة مكانا، ولكن إذا ما جل خطب فسامحت به النفس يوما كان للكره أذهبا. فالسماحة هي السهولة في التعامل القلبي والمادي والخلقي بما ييسر على الناس ولا يضيق عليهم. ولاحظ أخي الكريم أختي الكريمة أن السماحة تبلغ قمتها حينما يخالف السمح فيها هواه، متفائلا بأن الله سيجعل في تيسيره على غيره الخير والبركة، فينطلق في سماحته بالرضا، فتعود السماحة بالراحة على قلبه والسعادة على نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه البخاري. فيا أهل السماحة، بل يا أهل الجنة الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بها حينما يطوعون هذه النفس للتيسير على المسلمين، تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، رواه مسلم. يقول ابن مقبل: وإني لأستحيي وفي الحق مسمح إذا جاء باغي العرف أن أتعذرا. السماحة يا أحبتي بركة في العمر ويسر في الأمور، فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: حديث قدسي.
3: عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه.
1: حديث قدسي. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم: الرياض 100، الزلفي 97.5، عفيف 92.5، الرين 88 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة القصص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة الشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المؤمنون.

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك

رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المؤمنون.
1: أكمل الهدي.
2: عبادته صلى الله عليه وسلم لم تكتحل عين الدنيا بإنسان أكمل عبادة منه صلى الله عليه وسلم، ولقد قام لله عز وجل حتى تفطرت قدماه، وحين رأت عائشة رضي الله عنها من عبادته صلى الله عليه وسلم وقيامه الليل ما أدهشها، قالت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وصدق صلى الله عليه وسلم، فما من طاعة لله عز وجل أو قربة إليه أو مرضاة له إلا وجاءت من طريقه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وصفة وتعليما، فهو الأسوة الحسنى في العبادة والقدوة العظمى في الطاعة والمثل الأعلى في التقوى.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
4: يقول الإمام ابن باز رحمه الله:
5: هذه الآية العظيمة فيها شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته عند الله وأنها منزلة عظيمة، ولهذا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه وذكره بأوصافه الجميلة عند الملائكة، هكذا صلاة الله على عبده.
4: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
6: ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الخلق حقوقا عليه، حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا، ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك وزوجك وكل الناس، ولا يمكن يتم إيمانك إلا بهذا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: على قراءته عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث اليوم في لندن مع وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. المؤتمر الصحفي الحكومي ينعقد غدا للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام بمشاركة عدة وزارات. الهيئة العامة للغذاء والدواء تعزز جاهزية مختبراتها في إطار استعداداتها لموسم الحج. المملكة تطلق في السنغال مبادرة طريق مكة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وهذه أول مرة تستفيد فيها دولة السنغال من هذه المبادرة. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تنظم حملة صحتك في الحج بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الحجاج. فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ينفذ أكثر من 11,000 جولة رقابية على المساجد خلال شهر أبريل الماضي. انفجار كبير في أحد الأسواق شمال غرب باكستان يسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات. منظمة الصحة العالمية تقول إنه لا توجد مؤشرات على بدء تفش أوسع نطاق لفيروس هانتا، لكنها لم تستبعد ظهور حالات جديدة. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا لكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي منفذ هذا الموجز نايف بن فهد التركي. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: آيات القيام.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
0: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: خصنا الله بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الإقراء. مجالس الإقراء برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم، التلقي والأداء، الوقف والابتداء، القراءات والتوجيه. مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء، هذا المجلس الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد المبارك المعطاء، المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله. أيها الإخوة، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
2: حياكم الله فضل الشيخ، وحيا لكم المستمعين الكرام.
3: حياكم الله فضلة الشيخ والمستمعين الفضل.
1: في هذا اللقاء لعلنا نستكمل الحديث عن الآية التي ابتدأناها في الحلقة السالفة، وهي قول الله جل ذكره: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. تحدثنا عن هذه الأمنة التي أرسلها الله عز وجل على عباد المؤمنين، متمثلة بالنعاس الذي أصابهم بعد الغموم التي صاروا إليها من القتل والجراح ومن إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول جل ذكره: أمنة نعاسا يغشى أو تغشى طائفة منكم. وهذه هي الطائفة، لا شك هي الطائفة المؤمنة الصادقة الباذلة أنفسها وأموالها في سبيل الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والذود عنه. أما الطائفة الأخرى التي تحدث الله عز وجل عنها بعد ذلك، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهذه الطائفة الأخرى طائفة ضعاف الإيمان أو طائفة الشك والنفاق، ولعلنا نتحدث عنها في هذا اللقاء. تفضل يا شيخ إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تكلم الله تعالى في هذه الآية عن طائفة أهل النفاق، فقال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وهم المنافقون الذين لا أهم لديهم غير أنفسهم التي يحذرون من قتلها. فهؤلاء الطائفة لم يغشهم النعاس من شدة قلقهم واضطرابهم على حياتهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية،
1: يعني لم يهمهم ما أصاب الناس من القتل والجراح ولا من إشاعة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني صاح الشيطان في ذلك الموقف العصيب وقال قتل محمد، وما أصاب الناس من التضعضع، كل هذا ما أهمهم، إنما الذي أهمهم
2: أنفسهم فقط،
1: نجاتهم. نعم، نجاتهم. نعم، نجاتهم أنفسهم، فقال قد أهمتهم أنفسهم.
2: نعم، يظنون بالله ظنون كاذبة،
1: قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. هذه الجملة لعلها وصف أيضا آخر، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قلنا أن الله عز وجل وصفه بأنه غير الحق ثم أضافه إلى الجاهلية.
2: نعم،
1: يظنون بالله غير الحق
2: ظن الجاهلية،
1: فقوله غير الحق أي الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو متنزه عن ذلك كله، فلن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم أو يخذل دينه تبارك وتعالى أو ينهزم أتباعه على الدوام، كلا، أو يخذل أتباعه، فهذا كله ظن باطل خبيث جاهل ظن الجاهلية.
2: نعم، ثم قالوا بعد ذلك: هل لنا من الأمر من شيء، مستنكرين بأنهم لم يكونوا يملكون شيئا من قرار خروجهم من القتال.
1: لم يقل ظن أهل الجاهلية، قال ظن الجاهلية، لأن القضية قضية إيش؟ هذا الوصف إنما هو كله جهل، وليس يعني لا يضاف إلى أحد، وإنما هو جهل بذاته، فقال ظن الجاهلية.
3: وهو استئناف بياني نشأ عن قوله قد أهمتهم أنفسهم، وفيه تعريض بأنهم لم يزيلوا بعض أوصاف الجاهلية ولم يخلصوا الدين لله،
1: فهم لا زالوا متلبسين ببعض أوصاف الجاهلية لم يتخلصوا منها.
3: وفضيلة الشيخ في قول الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة فيه التصريح بتأخر الإنزال من بعد مع دلالة ثم
1: التي فيها شيء من التراخي.
3: نعم. بزيادة البيان والتذكير بعظم النعمة. وفي قوله كذلك أمنة النعاسة ثمة إبدال نعاسا من أمنة، وفيه إيجاز كثير يدل على أن الأمن والهدوء استوليا عليهم بمجرد مخالطة النعاس، وإنما ينعس من أمن وزايله الخوف، والخائف لا ينام بل يرى أعداءه في كل مكان. ثم إن
1: هذا للطائفة الأولى.
3: نعم. ثم إن تخصيص الخوف أو من بين فنون الغم بالإزالة لأنه المهم عندهم حينئذ، لأن المشركين لما انصرفوا كانوا يتوعدون المسلمين بالرجوع فلم يأمنوا رجعتهم إليهم، وكانوا تحت الأسلحة متأهبين القتال، فأنزل الله تعالى عليهم الأمنة فأخذهم النعاس. ثم قال الله كما قدمنا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
1: في هؤلاء الطائفة الذين قد همتهم أنفسهم، وهم المنافقون لا شك، هم الذين لا هم لهم غير أنفسهم، فهم من حذر القتل على أنفسهم وخاف المنية عليها، فهم يعني من ذلك في شغل. قد طار عن أعينهم الكرى، يظنون بالله جل جلاله الظنون الكاذبة ظن الجاهلية، من أهل الشرك بالله شكا في أمر الله وتكذيبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومحسبة منهم أن الله خاذل نبيه ومعلن عليه أهل الكفر به. ثم هم يقولون هل لنا من الأمر من شيء، مقصودهم بذلك في أمر القتال وملاقات الكفار كأنهم يأخذون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أنهم لم يوفقوا في خروجهم من المدينة إلى ملاقات العدو. فالله سبحانه وتعالى يقول قل إن الأمر
3: كله لله،
1: كله لله، وعلى قراءتها بعمرو ويعقوب قل إن الأمر كله لله بضم كله بضم اللفظ كله لله، يكون تكون جملة كله لله خبر لإن، وكله مبتدأ وخبرها لله، وجملة كله لله كما ذكرنا خبر لإن في محل رفع. هذا التوجيه لقراءته قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله.
3: نعم. وشاهد ذلك من الشاطبية.
1: نعم.
3: وقل كله لله بالرفع حامدا.
1: وسكت عن يعقوب في الدرة فدل على أنه موافق لأصله. ثم يقول جل ذكره قل إن الأمر كله لله، يقول بعد ذلك يخفون في أنفسهم، يقول يعني إن الأمر أجمع لله، وأكده تبارك وتعالى في إن وفي الجملة الإسمية وكذلك في قوله كله أو كله، فهذا أجمع في الإحاطة والعموم، فأكد سبحانه وتعالى بمؤكدات عدة على أن الأمر لله سبحانه وتعالى مبدأه ومنتهى. يخفون في أنفسهم من الشرك والنفاق ما لا يبدون لك، والكفر والتكذيب. نعم يا شيخ إبراهيم.
2: نعم، وهذا مراد به المنافقون، يضمرون في أنفسهم ما لا يبدونه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يعلمه. فالمنافقون كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحد.
1: نعم.
2: فلما قال الله تعالى يخشى طائفة منكم، هذه الطائفة من المؤمنين، ثم قال وطائفة قد همتهم، العطف يدل على أنها قد يقول قائل بأنها ليست من المؤمنين، لأنه قال تعالى يخشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم، ولم يقل وطائفة منكم،
1: وإنما قال وطائفة قد همتهم،
2: قد همتهم أنفسهم. ولذلك اختلف المفسرون في ذلك على قولهم، قول أول أن هذه الطائفة أقصد الطائفة الأخرى هي طائفة من المنافقين، وبالتالي هم قسيم طائفة أهل الإيمان أو ضد طائفة أهل الإيمان، والقول الثاني لا، أنهم هم طائفة من المؤمنين ولكنهم ضعاف الإيمان.
1: وهذا يوجد في كل مكان وفي كل زمان، وقد وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من كتابه يذكر ذلك، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم
2: من يريد الآخرة،
1: يريد الآخرة في هذا المقام.
2: نعم. وما أخفوا فضيلة الشيخ هو ما فسرت الجملة التي تليها، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذا هو ما كانوا يخفونه، هذا تفسير للذي يخفونه، يقولون أي إن الذين كانوا يخفونه عنك يا محمد هو قولهم فيما بينهم متحسرين ونادمين، لو كان لنا في شأن الخروج لهذا القتال نصيب من الرأي والاختيار في ذلك لما اتخذنا قرارا بالخروج من المدينة مطلقا، ولما وقعت في صفوفنا مقتلة.
1: نعم. ولا قتل رجالنا، وما قتلنا هنا يعني ما قتل بعضنا أو قتل رجالنا وأبطال. نعم.
2: وذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة حين الخروج إلى أحد هل يخرج أم لا، فأشار عليه الشبان بأن يخرج لأنهم أو كثيرا منهم لم يخرجوا في غزوة بدر، فرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة. وقال بعض الصحابة بل نبقى في المدينة يا رسول الله، فإن دخلوا علينا قاتلناه من على السطوح. وكان رجل صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا، ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لأمة الحرب وخرج، فكانهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته وقالوا سكرهنا رسول الله. فقال رسول الله ما كان للنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه فخرج. فالذين قالوا نبقى في المدينة هم الذين قالوا لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هنا، يعني لبقينا في المدينة ولم نقتل.
1: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا.
2: نعم. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها.
1: فصاروا
2: هنا.
1: يرددون هذه الكلمة التي تزيد من الحسرة والغبن في نفوس المؤمنين، وأنهم أكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج وصار إليه وهو له كاره، ولم يؤخذ برأيهم في بقائهم في المدينة، فيرددون ذلك. لكن الله عز وجل رد عليهم بقوله
3: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الحذر لا يدفع القدر.
1: نعم.
3: والتدبير لا يقاوم التقدير، فالذين قدر الله تعالى عليهم القتل لا بد وأن يقتلوا على جميع التقديرات.
1: ولهذا قال قل لو كنتم في بيوتكم
3: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم،
1: أي إلى مصارعهم. كتب يعني قدر وفرض، كتب عليهم القتل في القدر السابق في اللوح المحفوظ أنهم يموتوا في هذه اللحظة، فإنهم سيموتوا حتما وسيخرجون إلى أماكنهم التي قدر الله أن يموتوا فيها.
3: حتى لو كانوا في البيوت التي ليست بمظنة لوقوع القتل فيها، فسيخرج الله منها من كتب الله تعالى عليه ذلك، ويأتي الموضع الذي يلقى فيه مصرعه.
1: وهذا معنى قوله لبرز
3: الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
1: إلى مضاجعهم. نعم. ثم يقول جل ذكره
3: وما تدري نفس لأي أرض تموت.
1: نعم، في ذكر ذلك في سورة
3: لقمان
1: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالأمر كله لله تبارك وتعالى، ليس لأحد في أمر القدر ولا أمر الحياة ولا أمر الموت، ليس لأحد فيه خيار. ولكن المؤمن وقد أودع الله عز وجل فيه هذه النعمة وخلقه، واجب عليه أن يحافظ على نفسه وألا يعرضها للهلاك والخطر، يراعيها أيضا فيما يأكل وفيما يشرب، أن يكون كل ذلك فيما ينفعه ويكون في عافيته، ولا يعرض كذلك نفسه لمظان الهلاك والخطر. كل هذا هو مأمور به، ولكن إذا جاء القدر من غير تفريط ولا إهمال فإنه ليس ذلك لأحد، ويجب على الإنسان أن يراعي ذلك بحيث من أجل ألا يلحقه حسرة أو ندامة، أو يلحق من حوله يحبه كذلك، أو يلحقه غم. فيقول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قوله قل لو كنتم في بيوتكم.
3: نعم، بيوتكم فيها قراءتان.
1: نعم،
3: بضم الباء، وقرأ بها ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب، وبكسر الباء قرأ بها الأكثر قالون وبن كثير وبن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف، وهذا في كل القرآن.
1: نعم،
3: في لفظة بيوت.
1: إذن الجمهور على كسر الباء بيوتكم، كسر بيوت، والبيوت يضم عن حما جلة، عن حما جلة، وعن حما جلة هم حفص وأبو عمرو ورش، هؤلاء من السبعة. وافقهم أبو جعفر
3: ويعقوب.
1: وافقهم أبو جعفر ويعقوب، يقول في الدرة. أما يعقوب فإنه موافق لأصله، لأن أبو عمرو يضم، وأما أبو جعفر فيقول في الدرة
3: بيوت أضم من وارفع رفث وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة انقلا.
1: انقلا، فقوله انقلا الهمزة من انقلا، هذه تدل على أبي جعفر فيما ذكر من الكلمات ضمنها بيوت. في قوله تبارك وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل
3: إلى مضاجعهم.
1: عليهم القتل،
3: عليهم القتل فيها ثلاث قراءات.
1: نعم،
3: قرأ الأكثر نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر عليهم القتل.
1: كسر ثم ضم،
3: كسر الهاء وضم الميم،
1: وهذه فصيحة تحتاج إلى يعني قوة في الفصاحة، يأتي بالكسرة بعدها الضم،
3: وتحتاج في الأداء إلى بيان ضمة الميم عليهم القتل.
1: عليه، وكذلك كسرة الهاء لابد أن تكون لأنه حرف ضعيف، فالهاء إذا حرف ضعيف يحتاج إلى بيانه عند كسره عليهم القتل. القراءة الثانية
3: عليهم القتل بكسرة الهاء والميم،
1: وهذا يسمونه الإتباع، يسمونه
3: إتباع الإتباع كسرة.
1: نعم، وهذا من أجل إيش؟ خفة النطق، وهذا فصيح لكنه ليس بالأفصح.
3: قرأ بها أبو عمر فقط، عليهم القتل،
1: عليهم القتل. أما عليهم القتل فهذا أيضا إتباع
3: بضمتين،
1: بضمتين، هذا إتباع وهو أيضا أيسر في النطق.
3: قرأ بها حمزة،
1: والكسائي
3: وتابعهما يعقوب،
1: يعقوب وخلف.
2: قال الله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقول الله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم، هذه واو عطف أتت بعدها لام التعليل، لهذا يجب كسرها ولا يجوز إسكانها، وهذه كثير من القراء قد يسكنها أثناء القراءة وليبتلي الله.
1: نعم،
2: فولذلك يجب
1: والصواب
2: وليبتلي، فالصواب أن تكسر وأن توضح الكسرة.
1: كذلك بالنسبة للام الأولى ولي، كذلك الياء الأخيرة تظهر الفتحة فيها وليبتلي الله.
2: نعم،
1: وهذا الابتلاء الاختبار ليكشف ما في صدور الناس من الشك والنفاق عند المنافقين، وما في قلوب المؤمنين من اليقين والصدق.
2: نعم،
1: وليبتلي الله ما في صدوركم.
2: نعم، ليبتلي الله يعني هذا الأمر الذي قدره الله من الخروج والقتل.
1: نعم،
2: إنما هو اختبار للقلوب.
1: موقف المؤمن من الابتلاء أيضا يسلم ويؤمن ويسترجع وينتظر الفرج من الله وكذلك والأجر، ويصبر ويحتسب ويعلم أن هذا شيء قدره الله على من يحب من عباده ومن لا يحب، فهذه الدنيا هي دار البلاء والعناء والاختبار، فيطمئن لذلك كله. أما الكافر والمنافق والفاجر فإنه يجزع، يضعف يقينه كذلك من المؤمنين، يصيبه شيء من الجزع ويصيبه شيء من الضعف ومن الغبن والحزن الشديد، ويفوت عليه الاحتساب وهو لن يحصل شيئا من وراء هذه المصيبة حاصلة وماضية عليه، القدر ماض فيما قدره الله عز وجل، فجزعه وحزنه وكلامه الذي لا يليق بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بدين الله تبارك وتعالى، فهذا كله لن يدفع عنه شيئا ولن يغني عنه شيئا من المصيبة، وإنما يبقى القدر ماضيا في شأنه، وقد فات عليه الأجر والثواب.
2: نعم، وقال تعالى وليمحص ما في قلوبكم، أي يميز ما في قلوبكم من خبيث وطيب، ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في أقوالهم وأفعالهم،
1: وكذلك يصحح بعض العقائد ويجلو عن القلوب ذلك الخلل فيما يصيب الناس من ضعف اليقين، فإن مثل هذه الحوادث وهذه المصائب تطهر القلوب من أدران الشك والجهل والضلال حتى يصير الإنسان عالما بالله موقنا بوعده. نعم،
3: وليمحص ليطهر ويختبر وينقي، والتمحيص الابتلاء والاختبار، وأصل المحص تخليص الشيء وتنقيته مما فيه عيب.
1: كذلك يحملهم على لما أصابتهم مصيبة عرفوا من أين أتوا فتابوا من ذنوبهم وتخلصوا من سيئاتهم، وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى وليمحص ما في قلوبكم. نعم،
3: والله عليم بذات الصدور، فإن الله تعالى ذو علم بكل ما تكنه صدور عباده، لا يخفى عليه شيء من ذلك، مجاز كل منهم بحسبه، لكن حكمته اقتضت أن يقدر من الأسباب ما تتبين به مخبآت الصدور.
1: والله سبحانه وتعالى خبير بهذه الصدور وبمن طوت عليه القلوب، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما تخبيه هذه القلوب وما يصلح لها وكيف يطهرها من أدران الشك والشرك والضلال والاعتقاد الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى رب الأرباب.
3: وفي ختام هذه الآية، والله عليم بذات الصدور، خبر فيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء، وإنما فعل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار حال المنافقين.
2: نعم، وفي الآية التي تليها قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي إن الذين ولوا منكم المشركين أدبارهم وانهزموا عنهم يوم تلاقى جمع المسلمين والمشركين بأحد، إنما أوقعهم الشيطان في تلك الزلة وما تسلط عليهم إلا بسبب بعض ذنوبهم. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، أي قد تجاوز عن معاقبة أولئك الذين تولوا فلم يؤاخذهم على فرارهم. روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بالمغفرة، فقال: إن الله غفور حليم، يسر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذة بها، وهو الذي يمهل عباده ليتوبوا فلا يعاجلهم بالعقوبة.
1: لكن لعل هذه كانت في غزوة الطائف في حنين، الهروب الذي حصل ولم يبقى عند النبي عليه، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه على الصحيح أنه لم يشهد بدرا ولم يشهد أحدا، فكان في بدر ممرضا لزوجته الأولى وفي من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة أحد كذلك ممرضا لزوجته الثانية من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: فمعنى هذه الآية إجمالا أن فرار المنهزمين يوم المعركة إنما كان نتيجة إيقاع الشيطان لهم في تلك الزلة، وما كان تسلطه عليهم إلا بسبب بعض ذنوبهم، مخبرا سبحانه أنه عفى عنهم والله غفور حليم.
1: وفي هذا أيضا دلالة على أن الإنسان يحذر الذنوب لئلا يتسلط عليه الشيطان، لئلا يتسلط عليه، فإن من الأبواب القوية للشيطان التي يدخل الواسعة للشيطان يدخل منها، من أعظم الأبواب ووسعها هو الزلل الذي يصيبه الإنسان، يعني الذنوب والخطايا التي يرتكبها الإنسان فإنها تكون بابا واسعا لدخول الشيطان عليه وتسلطه عليه.
2: نعم، وفي هذه الآية فضيلة الشيخ دلالة على أن الذنب يجر إلى الذنب، يبين ذلك هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فقد أزلهم الشيطان بشؤم بعض ما سبق له من الذنوب وأوقعهم في الهزيمة.
1: ولما حصل التاديب لأولئك المؤمنين في تلك الغزوة سارعت الآيات بذكر عفو الله عز وجل عنهم، فقال: ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم.
3: وهذا الختم كالتعليل بسبب مغفرة الله تعالى لهم، لأن الله تعالى غفور حليم.
1: فقوله تعالى غفور حليم، لفظة حليم دائما إذا جاءت تأتي بعد ما يشهد قبلها على استحقاق العبد للعقوبة، يأتي اسم الله عز وجل الحليم الذي يقابل الجهل تبارك وتعالى، جهل عباده بالحلم والمعصيتهم له بالمغفرة، وزال لهم بالمحو والتوبة.
3: والله سبحانه وتعالى الحليم، لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إذا تاب وأناب قبل منه وصيره كأن لم يجر منه ذنب ولم يصدر منه عيب، فلله الحمد على إحسانه.
1: فالحمد لله على منته وكرمه وإحسانه. أيها الإخوة الفضلاء، بهذا نكون قد أتينا ختم هذه الحلقة، آملين أننا قدمنا ما فيه النفع والفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم أدم علينا فضلك، اللهم أدم علينا فضلك وجودك، اللهم أدم على هذه البلاد قادتها ورخاءها وأمنها وأمانها، اللهم زدنا صلاحا في الراعي والرعية، وهب لنا قرة العين في الأزواج والذرية، واغفر اللهم لنا والدينا والمسلمين، والله عز وجل أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الزمر.

0: للعرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الزمر.
2: ثواب الإكثار من صلاة النوافل. مستمعينا الكرام، من الأعمال التي يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجلها وأشرفها وأفضلها الصلاة، فهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وصلة العبد مع ربه. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من النوافل، فقد روى أبو فاطمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من السجود، فإنه ليس من عبد مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، صححه الألباني. ومن أعظم المزايا والثمرات أن من أكثر من نوافل الصلاة فله الحظوة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا يتمنى أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله شرف كبير ومقام رفيع، وبعمل يسير على من وفقه الله أن يداوم على النوافل والفرائض بكثرة سجوده في الصلاة لينال هذا الفضل العظيم. ومن ثمراتها أنها تجبر النقص في الفرائض وتسد الخلل، فإذا كنت حريصا على صحة صلاتك فعليك بالإكثار من النوافل لتجبر النقص في صلاة الفريضة كي ينظر في بقية عملك. وأما إذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل ولا ينظر فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أبو داود والترمذي. ومن ثمراتها أيضا أن من صلى لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
3: أخطاؤنا في العبادات.
4: فإن من الأخطاء في أمر الطهارة تساهل بعض المصلين في أمر التيمم، حيث يتيمم بعضهم مع أن الماء يسهل الوصول إليه، والتيمم إنما يصح عند عدم وجود الماء كما قال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كما يصح التيمم عند العجز عن استعمال الماء كما يقع لبعض المرضى. فمن تيمم لغير هذين السببين فلا تصح صلاته. ومن الأخطاء في أمر الطهارة عدم مراعاة مدة المسح على الخفين أو الجوربين، فالمسح عليهما للمقيم يكون يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وإذا انتهت هذه المدة لم يصح المسح. فعلى المصلي أن يلاحظ المدة التي حددها الشرع حتى لا تفسد عليه صلاته. ومن الأخطاء في أمر الصلاة الحركة التي لا حاجة بالمصلي لها، فبعض المصلين منذ أن يبدأ في الصلاة وهو في حركة مستمرة، فيشغل نفسه ومن بجانبه بهذه الحركات التي هو في غنى عنها، ولو تأملت كثيرا من هذه الحركات لوجدتها بلا معنى أصلا. فمن المصلين من إذا كبر بادر بتحريك ما على رأسه من الغترة أو الشماغ، ثم إذا رفع رأسه من الركوع كذلك، ثم إذا قام من سجوده الثاني إلى الركعة، وربما كرر ذلك عدة مرات في الصلاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصحابة رضي الله عنهم عما هو أقل من هذا بكثير، فإنه لما رأهم عند التسليم والخروج من الصلاة يرفعون أيديهم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. وقال: إذا سلم المصلي فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. روى الحديثين مسلم. ومع أن هذه الحركة تقع منهم رضي الله عنهم مرة واحدة عند السلام، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن الحركة التي لا حاجة لها ينبغي الكف عنها، لذا قال صلى الله عليه وسلم: أسكنوا في الصلاة، فما بالك بمن هو في حركة مستمرة تارة بثيابه أو ساعته أو غير ذلك مما لا حاجة بالمصلي إليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم

ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن

إلى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة النمل.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. نيابة عن الملك وولي العهد، وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى الحضري العالمي 13 بأذربيجان. وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة. مؤتمر صحفي غدا للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام لعدد من الوزراء. وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة تأهيل الوكلاء الخارجيين والتعاقدات النهائية لموسم العمرة المقبل. كان ذلكم موجز النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، يرأس وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وفد المملكة المشارك في المنتدى الحضري العالمي 13، والذي سيقام إن شاء الله في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. وكشف الحقيل أن المملكة ستستعرض خلال مشاركتها في المنتدى تجربتها الريادية في التنمية الحضرية المستدامة وما حققته من تحولات نوعية. بدأ الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة بوزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية إيفيت كوبر، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. ينعقد غدا الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام، وستشارك في المؤتمر عدة وزارات، وهي وزارة الحج ووزارة البلديات والإسكان ووزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة الإعلام. تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيع جاهزية المشاعر المقدسة، وتابع سير الخطط التشغيلية والخدمات الميدانية، وذلك لضمان رحلة ميسرة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. هذا وكانت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين برا من مصر، وصلت إلى مدينة الحجاج بمحافظة خيبر بالمدينة المنورة، وباشرت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية أعمالها في توزيع الكتب الشرعية وتقديم التوجيهات الخاصة بأحكام المناسك، كما استكملت الوزارة جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين برا من مملكة البحرين. تقدم في المسجد النبوي والمرافق المحيطة به خلال موسم الحج الحالي منظومة متكاملة من الخدمات المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، بهدف تيسير تنقلهم وتمكينهم من أداء عباداتهم وزياراتهم بكل يسر وطمأنينة، وذلك ضمن جهود تعنى برفع جودة الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة تأهيل الوكلاء الخارجيين والتعاقدات النهائية لموسم العمرة المقبل، وذلك عبر المسار الإلكتروني، بهدف أتمتة إجراءات التعاقد واعتماد العقد الإلكتروني الموحد ضمن استعدادات مبكرة للموسم. وتتيح الخدمة بدء استقبال طلبات التأشيرات من 14 من شهر ذي الحجة المقبل في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتيسير رحلة المعتمرين. أطلقت المملكة العربية السعودية في السنغال مبادرة طريق مكة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وهذه أول مرة تستفيد فيها السنغال من هذه المبادرة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: بعد انضمامها لأول مرة، دشنت المملكة مبادرة طريق مكة في جمهورية السنغال بهدف تسهيل رحلة ضيوف الرحمن السنغاليين وتيسيرها في موسم الحج. المبادرة تتيح للحجاج إنهاء جميع إجراءات السفر قبل صعود الطائرة، وتوفر سرعة في الإجراءات لتحسن تجربة ضيوف الرحمن منذ لحظة المغادرة،
3: والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر وإنهاء متطلبات الدخول إلى المملكة من بلد المغادرة، بما يضمن للحجاج رحلة ميسرة وتجربة مميزة.
2: مدير الحج والعمرة في السنغال أكد أن تدشين المبادرة لأول مرة يعكس عمق علاقات التعاون الوثيقة بين المملكة والسنغال وحرص الجانبين على الارتقاء بخدمات الحجاج.
4: إن مبادرة طريق مكة تمثل ابتكاراً كبيراً وخطوة مهمة في تسهيل إجراءات الحجاج السنغاليين هذا العام، وفي هذا الإطار أعبر عن شكري وامتناني للمملكة التي شرفت السنغال بضمها لتسع بلدان حول العالم تستفيد من هذه المبادرة.
2: مئات من ضيوف الرحمن السنغاليين بدأوا رحلتهم نحو الأراضي المقدسة، لكن رحلة هذا العام تبدو مختلفة، رحلة ستبقى محفورة في الذاكرة بفضل ما وفرته مبادرة طريق مكة من تسهيل وانسيابية في إجراءات السفر والتنقل.
1: نوالي تقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء. وفي الأخبار الدولية، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن التفاوض مع أمريكا لا يزال ممكنا رغم انعدام الثقة بها. هذه التصريحات جاءت بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. أكدت منظمة الصحة العالمية احتواء تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية، مشيرة إلى أن خطر انتشاره عالميا لا يزال منخفضا بعد تسجيل 11 إصابة وثلاث وفيات. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. نيابة عن الملك وولي العهد، وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى الحضري العالمي 13 بأذربيجان. وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة. مؤتمر صحفي غدا للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام لعدد من الوزراء. وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة تأهيل الوكلاء الخارجيين والتعاقدات النهائية لموسم العمرة المقبل. نشرة انتهت. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من التحرير محمد المالكي وأحمد المطيري، نفذ على الهواء الزميل خالد المالكي، وتشرف بإلقائه على أسماعكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. دمتم بحفظ الله ورعايته، حفظ الله هذا الوطن المجيد من كل شر وسوء ومكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. رواه مسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. رواه مسلم. وهذا تكرار فيه إلحاح. والسنة أن يدعو ثلاثا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وفيه: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. رواه البخاري ومسلم.
3: آيات القيام.

0: اقرأ القرآن
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا،
0: اقرأوا القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأوا القرآن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى تلاواتكم لكتاب الله تبارك وتعالى، حيث نسعى في حلقات هذا البرنامج إلى ضبط وتجويد تلاوتنا لكتاب الله الكريم. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، من التقديم محدثكم إبراهيم بن محمد الشايع، وفي التنفيذ والإخراج خالد بن محمد المالكي.
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله على هاتف البرنامج 011-405-2999، 011-405-2999. ومنهجنا إن شاء الله في هذه الحلقة الآيات من سورة النمل من الآية رقم 62 إلى 64، من قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فحياكم الله أيها الكرام في هذه الحلقة، ونسعد بسماع أصواتكم في قراءة هذه الآيات. باسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ المقرئ يوسف بن سعيد الدوسري، عضو لجنة إجازة التلاوات في المركز السعودي للتلاوات والأحاديث. حياكم الله شيخ يوسف.
9: حياكم الله بياكم وبالمستمعين الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة المباركة وأن يوفقنا وإياكم لطاعته.
8: اللهم أمين. حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الكرام. كما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى منهجها بصوت ضيف الحلقة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟

البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: يا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وكما استمعنا قبل قليل بصوت الشيخ يوسف وفقه الله، هذا هو منهجنا إن شاء الله في هذه الحلقة من سورة النمل من الآية رقم 62 إلى 64. أرجو من الإخوة والأخوات اللي بيشارك معنا بيتصل أو اللي يتابعنا متفرغ فتح المصاحف على هذه الآيات، وحتى تكون الفائدة أكمل بإذن الله. قبل أن نأخذ أول المتصلين، هناك بعض الملحوظات مع الشيخ يوسف.
4: بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني لو لاحظنا في هذه الآيات، في الآية الأولى في قوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وفي الآية أيضا تليها أو الثالثة من هذا المقطع كذلك في قوله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، نجد أن الوقف على حرف الضاد في الآيتين، سواء في الآية الأولى التي معنا أو الآية اللي الأخيرة تقريبا من مقطع اليوم. الحاصل في حرف الضاد أنه يعني أو نلاحظ على البعض أنه عندما يقف على حرف الضاد يحصل هناك بعض يعني الخطأ المنتشر حقيقة، كأن بعضهم يقف عليها بحرف الضاء فيقول أرض، أو بعضهم يقلقلها كأن يقول أرض، أو بعضهم قد يقلبها حرفا آخر فتكون الأرض دال كأنها قريب من الدال، أو بعضهم أيضا يقف عليها يعني بدون أن يبين الاستطالة التي في الضاد، وقد بعضهم يقلبها لحرف الضاء، الضاء حرف مختلف عن الضاد، فيحصل لخلط في حالة الوقف. ولذلك ينبغي على القارئ أن يهتم بمسألة المخرج الصحيح لهذا الحرف، وهو مسألة يعني ينبغي عليه أن يبين الاستطالة في الحرف، ويبين أيضا التفخيم في الحرف. فإذا أراد أن يقف على هذا الحرف يبين الاستطالة، يعني إذا أراد أن يوضحها أكثر يقف على حرف الضاد، وهو أفضل طرق التدريب على هذا مثل هذا الحرف أن يقف عليه ويبين الاستطالة، كأن يقول والأرض. والعلماء يرون أنها خروجها من أحد الطرفين، إما الأيسر أو الأيمن أو حتى الأوسط ما في إشكالية، لكن أيسر يكون أسهل ويعني يكون أضبط، وهذا ما نبه إليه ابن الجزري رحمه الله تعالى. ولذلك يعني لابد أن القارئ ينتبه لهذه المسألة حتى لا يخلط بين الحروف في حالة الوقف. وأكثر ما يعني ننبه عليه اللي هو القلقلة، لأن لاحظ أنها يعني منتشرة، كأن بعضهم يقول الأرض، لا، صحيح أن يقفل على الحرف ولا يخرج، لا يعني يكون فيه نفس بعد إغلاق الحرف والانتهاء من الصوت، فيقرأها والأرض، الصوت الأخير هذا الذي يخرج، هذه اللي تسمى الاستطالة، بحيث أن الحرف يعني يلتصق اللسان في الأضراس العليا ويعطي هذا الصوت ما يسمى الاستطالة. لكن نبه أيضا تنبيه آخر أو أخير، يعني عدم مبالغة في هذه المسألة، لأنه نلاحظ على بعض الناس يبالغ حقيقة فيها، فتجده يقول الأرض شديدة، يعني تحس حتى يعني يعني حتى السامع قد يعني يتأذى من هذه الطريقة التي يبالغ فيها بعض الناس أو التكلف كما ذكرتم. هذا تقريبا يعني ما نلحظه أو ما بيناه في هذه المسألة من هذه الآيات لأجل التوضيح مثل هذه الأخطاء التي قد يقع فيها البعض.
3: جميل، جزاك الله خير شيخ يوسف، وعلى بركة الله ننطلق مع اتصالات الأخوة والأخوات. أول المتصلين من الجبيل معنا أم جمانة أو جمانة. جمانة. جمانة. السلام عليكم يا جمانة. تقرأين الفاتحة؟ يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن
4: الرحيم. لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
5: كفوا.
4: أحسنت يا جمانة، بارك الله فيك.
3: شكرا يا جمانة، ما شاء الله.
4: عشان متصل الواسطة
3: ايش فعلها؟
4: عشان متصل.
3: طيب، معنا أم جمانة. أيضا أم جمانة، تفضل.
6: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن

0: الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدئ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: مرة ثانية قل هاتوا.
0: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: طيب ما شاء الله مجمعنا. شوفي في ملحوظة بس بسيطة في قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. لا تمدي، لا تقول دعاه ويكشف، ما الطبيعي إذا دعاه ويكشف السوء بدون ما تمدينها. زين، بارك الله فيك.
2: الله يعطيك العافية يا مجمعنا، بارك الله فيك. إلى المدينة، تفضل يا فارس.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل
3: حالك يا شيخ.
1: الله يحييك يبارك فيك، تفضل يا فارس.

0: مرة ثانية أمي يهديكم. مرة ثانية.
1: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

0: صادقين.
1: ما شاء الله عليك يا فارس. فارس كم تحفظ؟
0: أحفظ 5 أجزاء.
1: 5 أجزاء. ما حفظت سورة النمل صح؟
0: سورة النمل لا بعد ما
1: طيب
0: أحفظها.
1: شوف يا فارس، قرايتك جيدة بس لاحظت عليك أنك إذا قرأت في بعض الآيات تجد النفس تخاف أنه ينقطع عليك فتخل بأحكام التجويد. مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم، هنا أنت عارف وين بتقف، لكن يوم لاحظت أنك الآيات بتاخذ فيها مد لاحظت أنك تقول ومن يرزقكم، لا وقف على الغنة شوي، ومن يرزقكم. زين يا فارس فهمت
0: بس
1: قصدي؟
0: عادي يعني يعتبر اقدر اوقف عند ومن يرزقكم
1: لا
0: بعدين اكمل.
1: ممتاز. لا المفروض يعني اذا كان نفس الطويل قصير تقول امن يبدا الخلق ثم يعيده وتوقف، هم ان تبدا وتقول ومن يرزقكم من السماء والارض، يعني هذه جمله وهذه جمله مو مشكله. فهمتني؟ يعني
0: ان شاء الله.
1: لكن يعني اهم شيء انك تحافظ على الحكم التجويدي حتى لو النفس يعني ما اسعفك. فهمت قصدي؟ وإذا كان كذا مثل ما ذكرت لك وقف وقف مناسبة بحيث أنك تحافظ على أحكام التجويد وعلى مقدار الغنة التي هي حركتين. الله يبارك فيك يا فارس، أحسنت.
2: جزاك الله خير يا فارس، شكرا لك، الله يحفظك. من الرياض عبد الله تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا عبد الله، شلونك؟
3: الحمد لله، كيف أنت، كيف أخباركم؟
2: نحمد الله. تفضل يا عبد الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: طيب يا عبد الله ما شاء الله عليك، عبد الله كم عمرك؟
3: عمري 13.
1: 13 سنة ما شاء الله، يعني الحين تدرس في أولى متوسط؟
3: نعم.
1: أو ثاني؟
3: لا أولى متوسط.
1: أولى متوسط، شوف قرايتك ممتازة. تعرف حرف القلقلة؟
3: نعم.
1: وش هي؟
3: قطب جد.
1: قطب جد، يا سلام عليك، والله أنك بطل. طيب انتبه لقوله تعالى يرسل الرياح بشرا وليست بشا، لاحظت؟ ما
3: نعم.
1: تقول ما تقول بشا أو سبحانه وتعالى في قوله تعالى عما يشركون، لا يشركون بدون ما تقلقل، سمعنيها بس سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يشركون آخر الوجه،
3: تعالى الله عما يشركون.
1: أيها أحسنت. وكذلك في قوله تعالى من السماء والأرض، سمعني
3: من السماء والأرض.
1: ايوه كذا كويس، تو انت قلت ارض صح الاوله في قراءتك الاوله، لكن الحين ما شاء الله لك صححتها وخلاص كل القران بالطريقه هذه، اذا وقفت على كلمه الارض ما تقول ارض، قل ارض كل القران مو بالايتين هذه بس. طيب يا عبد الله.
3: طيب
1: بقول لك حاجه.
3: لا
1: ما شاء الله عليك صوتك جميل، واصل واصل، واحفظ. كم تحفظ الحين؟
3: أحفظ القرآن كامل.
1: ما شاء الله. خلاص أجل أنت بالملاحظات هذه، لأن هذه ما يقع فيها واحد حافظ بالقرآن، يعني المفروض أن هذه الملاحظات ما تقع فيها إن شاء الله مستقبلا. طيب يا عبد الله.
3: طيب
1: الله يبارك فيك يحفظك.
2: أحسنت يا عبد الله، الله يبارك فيك ما شاء الله. أمة الله من الرياض أيضا.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا فيك، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض

بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما يشركون

0: صديقي.
1: أمة الله، كم عمرك؟
0: عمري 14.
1: ما شاء الله، أنت قراءتك هذه تدرس، هذه قراءتك، الطريقة هذه ما شاء الله محقق الحروف عندك مكتملة ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك يا أمة الله ويحفظك ما شاء الله
2: تبارك الله. الله يعطيك العافية وبارك فيك. أبو متعب من الخبر، حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيك.
3: كيف حالكم؟ كيف الشيخ؟
1: حياك الله أبو متعب، يا هلا وسهلا، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم
1: ويجعلكم
3: الأرض
1: ويجعلكم
3: ويجعلكم
1: لا مرفوعة،
3: ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض.
1: اسمعني أبو متعب، أبو متعب شف، ويجعلكم خلفاء،
3: ويجعلكم خلفاء الأرض.
1: ارفع اللام. ويجعلكم
3: خلفاء الأرض.
1: أحسنت.
3: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن
1: يهديكم
3: في ظلمات البر والبحر.
1: أمن يهديكم
3: في ظلمات البر والبحر.
1: أبو متعب، أمن يهديكم
3: في ظلمات البر والبحر.
1: معك مصحف أبو متعب؟
3: ها؟
1: معك مصحف؟
3: نعم.
1: الياء وش عليها الحركة؟
3: الياء
1: إيه؟
3: فتحة.
1: إيه الياء الثانية اللي بعد الدال؟
3: ما عليها شيء.
1: أيوه سكون. اللي إذا ما عليها شيء معناها سكون، فتقرأها أمن يهديكم وليست يهديكم، يهديكم.
3: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر.
1: مصر يا أبو متعب أنت على يهديكم. أمن يهديكم يهديكم
3: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر.
1: طيب شوف أبو متعب، إن كنت ما عرفت اللي أقصده هنا، لاحظ الفرق. طيب. بقول لك الخطأ بعدين بقول لك الصح. الخطأ يهديكم. طيب. الصح يهديكم.
3: أمن يهديكم.
1: لازلنا يا أبو متعب. أبو متعب انتبه، يهديكم ما عليها فتحة.
3: طيب.
1: ما تقول يهدي، لا خلها يهديكم.
3: أمن يهديكم.
1: أيوة.
3: في ظلمات البر والبحر.
1: أحسنت.
3: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: أحسنت يا أبو متعب. أبو متعب بسألك سؤال معلش، من أكثر شيخ تستمع له؟
3: محمد أيوب.
1: خلاص قلد محمد أيوب. محمد أيوب ما بعد أحد محمد أيوب. محمد أيوب حاول أن تستمع له وتفتح المصحف، يعني حاول في جلسة من جلساتك، يعني في أحيانا تسمع فقط صح ولا لا، لكن أبغاك تسمعه وتفتح المصحف، الآيات اللي يقرأها ناظر كيف يقرأها وركز على الحركات، بعد فترة بتحصلك إن شاء الله تلاوتك تحسن. تلاوتك ممتازة ما شاء الله، حتى طريقة قراءتك جميلة وأدائك جميل، بس يحتاج لك تنتبه الحركات، الفتحة الضمة الكسرة، وهذه تأتي إن شاء الله يعني مع التدرج والتركيز على من تستمع إليه تضبط بإذن الله معك يا أبو متعب. بارك الله فيك يا أبو متعب،
2: وأبشر بالخير ماجور أبو متعب إن شاء الله على اجتهادك. جزاك الله خير، شكرا لي أبي متعب من الخبر.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
4: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، وب3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
5: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نحن معكم في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأ القرآن، حيث نتلو الآيات من سورة النمل من الآية رقم 62 إلى 64. من يجد عنده الفرصة لأن يتصل ويشارك ويختبر قراءته على مسمع ضيف البرنامج الشيخ يوسف الدوسري جزاه الله خير، فأهلا ومرحبا بكم على الرقم 011-405-2999. معنا الآن عبد الرحمن من جازان، حياك الله يا عبد الرحمن.
7: الله يحييك.
2: يا هلا فيك، تفضل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يهديكم في ظلمات البر
1: اللي قبلها
7: والبحر.
1: اللي قبلها يا عبد الرحمن، أمن يجيب المضطر، الآية اللي قبلها.
7: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وأمن
1: يبدأ
7: الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: طيب أحسنت يا عبد الرحمن. عبد الرحمن بسألك، في أي صف تدرس؟ أولى متوسط. وراك تقرأ أنت كذا مالك خلق؟
2: كنا عجل شوي.
1: كنك عجل شوي، مستعجل، ولا أحد حولك يقول لك اقرأ بسرعة؟ ها؟
7: لا
1: ما حد حولك يقول لك بسرعة خلص علينا ورانا واحد يقرأ؟
7: لا لا ما.
1: طيب شوف يا عبد الرحمن، قرايتك جيدة وما شاء الله حروفك زينة، يعني ما أدري ليش تقرأ وأنت مستحي، يعني حاول تتجرع كذا شوي، اقرأ بقوة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اقرأها بطريقة هذه تحصل ترتيلك، حتى صوتك زين ما شاء الله، بس يحتاج أنك توظفه في طريقة أدائك. زين يا عبد الرحمن، خلاص المرة دي بنسمح لك، المرة الجاية لازم ترتب.
7: تمام.
1: زين، بارك الله فيك.
2: الله يحييك يا عبد الرحمن، شكرا لك. نذهب إلى تبوك، وعبد العزيز من تبوك تفضل.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: ما شاء الله عليك يا عبد العزيز. عبد العزيز، أنت تدرس تحفيظ ولا حفظت؟
8: أنا حافظ القرآن.
1: حافظ القرآن، أنت إمام الآن؟
8: لا.
1: إيه ما شاء الله قرايتك جميلة محققة ما شاء الله. على من قرأت يا شيخ عبد العزيز؟
9: على المدرسة في المدرسة
1: إيه مدرسة تحفيظ القرآن.
9: إيه
1: إيه ما شاء الله ما شاء الله الله ينفع بك يا عبد العزيز. آه
9: الله يبارك
2: الله يجزاك خير يا عبد العزيز شكرا لك. شيخ يوسف أنت نبهت على حرف الضاد في آخر الكلمة لكن في الوسط يعني مثل المضطر يعني
1: هذه أيضا من الكلمات اللي تحتاج يعني القارئ أنه ينتبه لها. نفس الشيء فيها استطالة يعني حاسة خاصة في قوله تعالى أما يجيب المضطر. الصعوبة مو يعني في الحرف الضاد لكن الصعوبة أن أتى بعدها حرف الطاء وهذه تحتاج أنك تفرق بينهم لأن الضاد فيها استطالة الطاء لا فيها إطباق لكن ما فيها استطالة وكلاهما يعني قريب من بعض فتقرأها أمن يجيب المضطر مضطر تنتقل من الضاد اللي هو يمكن ما ذكرنا قبل شوي في يسار الفم أو الأضراس اليسرى ثم تنتقل للضاد للطاء فتفرق بينك يعني الإشكالية أن بعض الناس يخلط بينها فيقول مضطر فينهي الضاد يدغم الضاد في الضاد في الطاء فتحصل يقول مضطر المضطر وهذا خطأ لأن الضاد هنا في المصطلح حتى حق المصاحف إذا كان الحرف عليه سكون معناها أنه يظهر في المصطلح لو تشوف في آخر المصحف طبعة ملك فهد يقول لك الحرف اللي عليه سكون يظهر معناها هنا شوف عليه سكون يظهر فلا بد أن نقول مضطر ولا نبالغ
2: يمكن البعض يقلق البعض
1: وبعض صحيح بعض الناس يقول مضطر هذا خطأ. أهم شيء الضاد لا تختفي ولا تدغم في الطاء جميل. هذا أهم شيء وفي نفس الوقت دائما نحذر من مسألة المبالغة بعض الناس يبالغ يعني يوقف عليها وارد يقول أمن يجيب المضطر تحس أنها فيها
2: متكلف فيها
1: أي متكلف فيها زيادة.
2: الله يجزاك خير. طيب من جدة فايزة تفضلي. فايزة معنا راحت فايزة ولا طيب من جدة معنا الأخت فايزة حياك الله يا فايزة راحت. طيب تعود إن شاء الله. أذكر بالرقم مستمعينا نحن على الرقم 011-405-2999. أهلا بكم على هذا الرقم ويعني ربما نحن في آخر ربع ساعة من هذه الحلقة من يجد الفرصة من وقته ويريد أن يختبر قراءته لكتاب الله عز وجل على مسمع ضيف البرنامج الشيخ المقري يوسف الدوسري فأهلا ومرحبا. كما أذكر أيضا بأهمية غلق السبيكر حتى تظهر التلاوة معنا واضحة وبلا تقطيع. من معنا الآن؟ معنا كريم من الرياض.
10: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا.
10: الله يجزاكم خير.
2: وإياك.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا.

البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله.

0: بارك الله فيك يا كريم، ما شاء الله تلاوة طيبة مميزة محققة ما شاء الله، الله يبارك فيك يحفظ.
1: الله يجزاك خير يا كريم، شكرا لك، بارك الله فيك.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن.
2: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
1: حياكم الله أيها الكرام في هذه الحلقة، نسعد بسماع أصواتكم لكتاب الله تبارك وتعالى على الرقم 011-405-2999 من مكة، معنا محمد. حياك الله يا محمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا محمد، التلاوة الطيبة.
5: لدي سؤال ممكن؟
0: تفضل.
5: لم أجد له جوابا. في سورة البقرة لما يذكر الله نبينا نبي الله إبراهيم عليه السلام، لا يوجد حرف الياء على عكس سور القرآن كلها التي ذكر فيها نبي الله إبراهيم، ما هو السبب؟
0: هو
5: السؤال واضح؟
0: نعم واضح. في كلمة إبراهيم طبعا مختلف، نعم، فيها بين القراء، كقراءة هشام يقرأها في بعض المواضع إبراهام، عرفت؟
5: بمعنى لأن... أن سؤالي بطريقة أخرى،
0: بمعنى
5: في سورة البقرة عن بقية السور، يعني هل نغير في القراءة؟
0: لا لا لا لا، لا تغير. أنت لتقرأ لحفص، حفص عنده فقط إبراهيم فقط، لكن إذا اختلف، إذا شفت الرسم بالطريقة هذا، لأن القرآن أو المصحف رسم باحتمالية القراءات الأخرى، يعني إبراهام، إبراهيم، هذه روايتين. بعض الكلمات أيضا ستلحظ عليها مثل الصلاة، تجد فوقها بعضها ألف، الصلوات والصلاة، احتمالية القراءتين. فهذا هو الرسم العثماني فقط. بارك الله فيك يا محمد.
1: جميل، شكرا لمحمد. معنا يوسف من الدمام، حياك الله يوسف.
6: الله حيك.
1: يا هلا، تفضل.
6: أبدأ؟
1: أي تفضل.
6: طبعاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
0: يوسف أنت أول مرة تتصل؟
6: أي نعم.
0: ملاحظة لك أنك مرتبك صح؟
6: ما أسمع.
0: أقول كأنك مرتبك.
6: لا بس كانت
0: أول. شوف قرايتك جيدة يا يوسف، قرايتك جيدة، بس طبعا هذا

0: شكرا ليوسف، بارك الله فيه. معنا أبو جنى من الرياض.
1: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا فيك.
1: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: بخير الحمد لله، تفضل.
1: الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أبو جنى، كم تحفظ يا أبو جنى؟
1: ماشي في مشوار إلى الحفظ.
2: الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله، استمر، الله يبارك فيك ويحفظك. ما شاء الله ما شاء
0: الله، الله يجزاك خير يا أبو جنى. وبهذه التلاوة الجميلة نختم هذه الحلقة مستمعينا الكرام مع أبي جنى. شكرا له، شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين يعني شاركوا معنا واسمعونا أصواتهم وقراءتهم لكتاب الله تبارك وتعالى. نسأل سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا وإياكم بركة هذا الكتاب ونوره وهداه، وأن يجعلنا جميعا من أهل كتابه. وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، والشكر موصول فيها للشيخ المقرئ يوسف بن سعيد الدوسري، عضو لجنة التلاوات، عضو لجنة إجازة التلاوات في المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. شيخ يوسف جزاكم الله خير.
2: الله يبارك فيكم ويجزيكم خير ويبارك في جميع المتصلين. وأنا أحب أختم يعني بكلمة كذا بسيطة للي يعني سلك التعلم أو بدأ في حفظ القرآن أو مستمر في حفظ القرآن، أقول له باختصار: رحلة تعلم القرآن ليست سباق سرعة، بل هي طريق بركة وثبات، فخذ من القرآن في كل يوم نصيبا وسترى أثره بإذن الله عز وجل على قلبك وعلى لسانك وعلى سلوكك.
0: جميل، جزاكم الله خير شيخ يوسف. وبهذه أيضا الرسالة يعني جميلة نختم بها هذه الحلقة، جزاكم الله خير وشكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتلاوة كتابه آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيه عنا. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير وفي خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
1: اقرأ
2: القرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك

0: أن تحيينا على سنته، وتميتنا على ملته، وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل. جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: رحلة الحج. رحلة الحج،
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
6: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذا المساء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى من برنامجكم الأثيري التنافسي، المسابقة في رحلة الحج. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه رق التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالة عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.
10: رحلة الحج.
9: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في مسابقتنا هذا المساء رحلة الحج. هذه المسابقة التي سيكون معنا إن شاء الله في كل حلقة من حلقاتها 9 فائزين بمشيئة الله تعالى. لا نقول 9 متسابقين بل 9 فائزين، لأن إن شاء الله من يعني يسر الله له مسك معه الخط وشارك معنا فهو إن شاء الله لن يعود بخفة، يعني سيعود فائزا إن شاء الله بجائزة قدرها 500 ريال، وإن شاء الله أيضا يفوز بالأجر إن شاء الله إن نوى أن ينشر علما يتعلق بأحكام الحج والعمرة والمناسك والمشاعر والشعائر وهذا الموسم العظيم الذي إن شاء الله نحن مقبلون عليه. نسأل الله يبلغنا هذه الأيام الطيبة المباركة وأن يعيننا وإياكم مستمعين الكرام المسلمين جميعا فيها لما يقربه لما يقربنا إليه ويرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله نأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة بعدها هذا الفاصل.
11: رحلة الحج
12: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر، اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
11: رحلة الحج.
9: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم، ولا ننتظر اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999، ومعنا إن شاء الله مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأحكام الحج والعمرة والزيارة والمناسك ونحو ذلك. نأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة من الرياض، معنا أحمد.
13: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أحمد.
13: يا مرحبا، حياكم الله.
9: الله يبقيك رضا عنك أخي أحمد. أنت ما شاء الله أول متصل، معك من 1 إلى 9. إيه. اختر ما شئت، أي رقم
13: اختار لي أنت من عندك، الخير من عندك.
9: أنا أختار صعبة دايم.
13: يلا عطنا الصعبة ما في مشكلة.
9: كفو. يقول لا استسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الأمال إلا لصابري. طيب بس بختار لك أجر رقم 4.
13: يلا بسم الله.
9: السؤال يقول يا حبيبنا أحمد، من الذي قال هذه العبارة عن الحجر الأسود بأنه بني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك؟ تعرف من قالها ويعطيك خيارات؟
13: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
9: كفو، ما تحتاج خيارات.
13: ما أحتاج خيارات إن شاء الله.
9: والمعلومة كانت عندك ولا؟
13: لا موجود الحمد لله من زمان.
9: ما شاء الله، كفو. نشوف
11: الإجابة صحيحة.
9: أحسنت أخوي أحمد الله يبارك فيك، إذن إجابة صحيحة من أخينا أحمد بأن القائل لهذه العبارة هو الفاروق الملهم المحدث عمر رضي الله تعالى عنه. وهنا يعني عمر يريد أن يبين لنا رضي الله تعالى عنه أننا إنما نفعل كل هذه الأعمال التي في الحج، نحن نطوف 7 أشواط ونسعى 7 أشواط ونرقى الصفا ونقبل الحجر الأسود ونرمي الجمار ونبيت ليالي في منى وليلة في مزدلفة ونقف بعرفة، كل هذا امتثالا لأمر الله واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو بتقول والله عرفة وش فرقها عن مثلا الشرائع، بروح أوقف الشرائع، لا، الله يخلق ما يشاء ويختار، الله الذي شارع لنا ذلك عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن متبعون مهتدون إن شاء الله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائم يذكر واحد إذا جاي حج يحاول يشوف وش طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يسويها بالضبط قدر المستطاع. طبعا دائما حنا نقول قدر المستطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوم الحج الأكبر عليه الصلاة والسلام فعل هو فعل صلى الله عليه وسلم بأنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هدية ثم حلق ثم اغتسل وتطيب ثم طاف صلى الله عليه وآله وسلم طاف الإفاضة. هذا هو الترتيب الأفضل الذي فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه في نفس ذاك اليوم لشدة الزحام والناس ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. فكل شيء يفعله الإنسان قدر استطاعته. يا مرحبا يا أبو حسن.
14: أهلا.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: من الرياضة؟
14: إن شاء الله.
9: طيب يعني ان شاء الله حتكون من الرياض ولا حاليا انت في الرياض؟
14: ان شاء الله من الرياض.
9: طيب تختار رقم ابو حسن؟
14: بسم الله 9.
9: 9 وماله؟ السؤال يقول يا ابا حسن، المقيم داخل الحرم، اذا صار في واحد مقيم داخل حدود الحرم فيه شيء من اعمال الحج يسقط عنه، اعطيك خيارات ولا انت تعرفه؟
14: اعطيك خيارات.
9: هل يسقط عنه السعي، او يسقط عنه الحلق والتقصير، او يسقط عنه طواف الوداع؟
14: الوداع
9: اكيد، مش الحلق
14: ان شاء الله. لا لا لا ان شاء الله.
9: ان شاء الله. طيب
15: الإجابة صحيحة.
9: أحسنت يا أبا حسن، الله يعطيك العافية. إذن طواف الوداع هو أحد واجبات الحج، مبروك لك يا حسن، إن شاء الله هذه الجائزة قدرها 500 ريال، استاهل كل خير، الله يوفقك يا أبو حسن. أنا أقول أن الواجبات تجب على جميع الحجاج اللي هي 7 اللي إحنا نحاول نذكرها دائما، بعيد أذكرها الحين بزيد أذكرها. 1 الإحرام من الميقات، 2 الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، 3 المبيت بمزدلفة، 4 المبيت بمنى ليالي التشريق، 5 رمي الجمار، 6 الحلقة والتقصير، 7 طواف الوداع. طواف الوداع واجب على كل الحجاج ما عدا صنفين من الناس، مثل الأول هذا الذي ذكره لهم أهل الحرم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، أو الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن صفية رضي الله تعالى قد نفست يعني حاضت، فقال حابستنا هي، قال لها أنها قد طافت طواف الوداع، طواف الإفاضة يعني، فقال فلتنفر إذن، ليس عليها طواف وداع، وكما أيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهذول ما عليهم طواف وداع. أما بقية الحجاج فإن يجب عليهم طواف الوداع ويجعلونه آخر أعمالهم، بعده يعني يخرجوا مباشرة من مكة ويذهبون إلى بلدانهم. الله يعطيك العافية أبو حسن. مين معنا؟ من جدة معنا حسام، السلام عليكم ورحمة الله. ها؟
16: السلام عليكم.
9: أم حسام؟
16: أم حسام.
9: أيها مرحبا، الله يحييك أم حسام. اختاري رقم.
16: إيش الأرقام الموجودة؟
9: عندك من 1 إلى 9 ما عدا 9 و4.
16: يلا 1.
9: السؤال رقم 1. قد حجيتي؟
16: أيوه الحمد لله.
9: يوم 8 وين كنتوا؟
16: ممكن
9: إيه؟ يوم 8 أين كنتم؟
16: يوم 8 كنا في ميناء.
9: طيب نشوف.
15: الإجابة صحيحة.
9: يا سلام، شو المسابقة هذه؟ أسألت بس وين كنت ولما أجبتي صارت إجابتك صحيحة، لأنه السؤال في يوم التروية يذهب الحجاج إلى الجواب الصحيح إلى منى، وهذا أيضا من السنن التي إحنا من سنن الحج، ليس واجبا لكن لا ينبغي الإنسان أنه يفرط فيه، يعني إذا يستطيع يكون منى، يكون يوم 8 في منى يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون محرما ويلبي ويكبر ويصلي الصلوات ويذكر الله سبحانه وتعالى ويبقى ويرقد لين أصبح إن شاء الله يروح العرفة، هذا هو السنة. اللي عاد ما قدر والله راح توه واصل راح يعتمر مثلا، ولا وضع التفويج ولا السكن صار في مكان آخر، فكل دائما نقول كل حسب استطاعته، كل حسب استطاعته. الله يعطيك العافية يا أم حسام، مبارك لك هذه الجائزة قدرها 500 ريال تستاهلينها يا أم حسام. من أبها معنا عواطف.
17: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختاري رقم مع عواطف.
17: 6.
9: السؤال رقم 6. طيب السؤال يقول يا عواطف، النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا السؤال خاص بالرجال بس عاد هو ثقافة عام أو ثقافة شرعية يعني، قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم إيش؟
17: ألو؟ أكمل الحديث.
9: أيوة كمل الحديث. أنت كملي. اللهم ارحم.
17: ها؟ تريد لي معلش.
9: اللهم ارحم. أكملي. أعطيك خيارات.
17: خيارات ممكن.
9: طيب ياصل لازم خيارات. اللهم ارحم المعتمرين، ولا اللهم ارحم الصائمين، ولا اللهم ارحم المحلقين.
17: لا لا تذكرت المحلقين.
9: ذكرتي أكيد يعني ما هو. مباشر خيارات.
17: معلش.
9: طيب
15: طيب. الإجابة صحيحة.
9: أحسنت يا عواطف، الله يعطيك العافية. ويعني وذلك نجدر التنويه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم، وكان واحد يقول المقصرين، والنبي يكررها اللهم ارحم المحلقين، اللهم 3 مرات، ثم قال والمقصرين،
18: يعني دعا لهم كلهم بالرحمة، لكن شو شلون النبي صلى الله عليه وسلم حريص عن الإنسان يحلق شعره، ولذلك السنة الإنسان يحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالموس أو بالموسى لما يبقي شعر. لكن الإنسان والله عنده مشكلة، عنده حبوب، عنده تعرجات في رأسه، عنده مشاكل، فعاد هذا يعني كله حسب استطاعته وقدرته، لكن لا شك أن دائم التحليق هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مبارك لك يا عواطف. السلام عليكم يا هند.
19: وعليكم السلام ورحمة الله.
18: من أين؟
19: من الرياض.
18: طيب اختاري رقم
19: 7.
18: السؤال رقم 7. طيب السؤال يقول يا أخت هند، أنت قد حجيتي؟
19: نعم.
18: قريب ولا قديما؟
19: لا قديم.
18: طيب أبسأل الحين سؤال، هو يعني اللي حج في الغالب إن شاء الله بيعرفه. إذا رمى الحاج تمام جمرة. نعم. العقبة وحلق وطاف طواف الإفاضة، فقد شو سوى الحين؟ يوصل النتيجة وشي؟
19: في خيارات؟
18: فيه أنهى حجة ولا غفرت ذنوبه ولا تحلل من إحرامه؟
19: تحلل من إحرامه
18: أكيد.
19: نعم.
15: الإجابة صحيحة.
18: أحسنت، إجابة صحيحة يا هند، الله يعطيك العافية. وبهذه الأمور يتحلل من إحرامه. وطبعا التحلل تحللان، هناك تحلل أصغر وفيه تحلل كامل. التحلل الأول الأصغر هو أن إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق، خلاص هنا تحلل. التحلل يسمونه التحلل الأصغر، بهذا التحلل يجوز له التطيب وحلق الشعر ويعني كثير من محظورات الإحرام. ولكن يبقى عليه موضوع اللي هو أن يأتي الرجل زوجته، هذا متى يتم تحلله تماما؟ إذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، خلاص هنا يكون قد تحلل التحلل الكامل، يصير مثل سائر الناس في مكة، لكن يبقى عليه المبيت أيام منا ورم الجمار ويكون قد تحلل تحللا كاملا. الله يعطيك العافية يا هند، شكرا جزيلا لك ومبارك لك. من أبها معنا سارة، السلام عليكم.
20: عليكم السلام.
18: اختاري رقم
20: 2.
18: 2. طيب السؤال يقول يا أخت سارة، داخل حد الحرم في شيء لا يجوز، أنا بذكر الخيارات، في شيء منها لا يجوز أن يعمل داخل حدود الحرم، تمام؟
20: طيب
18: بس مش كمهم الخيارات ولا هو صحيح. طيب في شيء ثاني مثل الصيد وشو؟
20: القتال.
18: صحيح، بس ثاني ثالث. خلنا نعطي خيارات.
20: طيب خيارات
18: يلا. هل لا يجوز البيع والشراء داخل حدود الحرم، أو لا يجوز اللعب، أو لا يجوز قطع الشجر؟ ها هاي سارة، هل يجوز قطع الشجر داخل حدود الحرم؟ ألو أنت معنا؟ من راح؟ راحت سارة؟ راحت؟ طيب لا الإخوة يعني يعيدوا الاتصال بها، لأنها هي ما شاء الله جابت يعني جوابين، وأكيد أنها بتجيب هذا، بس يبدو في مشكلة في الاتصال. طيب إن شاء الله تعود إلينا يا سارة. عبد الله السلام عليكم.
21: السلام ورحمة الله.
18: كيف حالك أبو عبد؟
21: تمام الله يسعدك، كيف الحال؟
18: الله يبارك فيك، من فين؟
21: من جدة.
18: يا مرحبا يا مرحبا.
21: أهلا وسهلا.
18: طيب تختار رقم؟
21: رقم 10.
18: ما في يا حبيبي، والله ودي استحدث لك رقم بس.
21: 8.
18: 8. طيب فعلا يسمونك ابو عابد؟
21: ها؟
18: في احد يسميك ابو عابد؟
21: ايوه طبعا، عبد الله ابو عابد.
18: طيب الله يحفظك. ويوسف ايش سمى؟
21: ها؟
18: يوسف له كنية كذا
21: يوسف؟
18: ترى هذا مو بسؤال الحلقة، يعني لو تجاوب ما في ولا ريال.
21: والله ما عندي فكرة.
18: طيب خلاص خلي هذا السؤال. يقول يا حبيبنا أبو عابد، يسن جمع الحصى لرمي الجمار يوم لرمي جمار. أنت قد اعتمرت؟ قد حجيت؟
21: لا لا والله اعتمرت لكن ما حجيت. ما كتب لي.
18: الله يكتبها لك ويسرها لك قريبا.
21: اللهم
18: يا رب العالمين. طيب أقول لك الله يحفظك، يسن جمع الحصى لرمي جمرة العقبة، هل هو يسن من مكان قدوم الحاج أو من داخل حد الحرم أو لا من مزدلفة؟
21: مزدلفة،
18: كأنك تسأل كذا، كأنك حاط علامة استفهام أنت.
15: الإجابة صحيحة.
18: أحسنت يا عبد الله، وتذكر هذه يعني خلها في بالك معي عبد الله.
21: معك.
18: قلت إن شاء الله إذا حجيت يسر لك الحج السنة الجاية ولا عقبها، أنك إذا جيت ليلة مزدلفة أنت بتبيت في مزدلفة، تمام؟ حتى الصبح، وإذا جلس وإذا قمت الصبح إن شاء الله صليت الفجر تذكر الله، ثم تجمع سبع حصيات، هذه الحصيات بتروح ترمي بها جمرة العقبة عشان إن شاء الله تحلق وتحل. تذكرها في بالك لا تنساها. ها
21: بإذن الله.
18: الله يوفقك يا أبو عابد ويحسن إليك. مين؟ من الدمام معنا حصة. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
18: اختار رقم.
0: 5.
18: كيف؟
0: 5.
18: ما شاء الله يا أحسنتي، 5 فعلا ما بعد اختير. طيب السؤال يقول يا حصة، يقف الحاج يوم 9، أنت قد حجيتي؟
0: ايوه الحمد لله.
18: يوم 9 وين رحتوا؟
0: عرفة.
18: يوم 9 رحتوا عرفة؟ الو.
0: ايوه
18: يوم 9 رحتوا عرفة اكيد.
0: ايوه
18: سبحان الله. طيب خلينا نشوف.
15: الإجابة صحيحة.
18: احسنت، إجابة صحيحة يا حصة، فعلا هو يقف الحجاجة، طبعا ما يبي لها، أقول ما يبي لهم طوع، ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية يا حصة. معروف أنه يوم 9 من ذي الحجة يقف الحجاج كلهم في هذا اليوم العظيم وهذا المشهد العظيم. أنا أقول اللي بيسمعني وبيحج هنيئا لك ما شاء الله، الله يبلغ تلك الساعات العظيمة المباركة، وأنت خليك مستعد فيها لأنها ترى ساعات لا تتكرر، أنك تقف يوم عرفة من بعد صلاة الظهر حتى تغيب الشمس وأنت تدعو الله وتبتهل إليه وتتضرع إليه، في شعور عظيم عجيب جدا، يشعر الإنسان بقرب الله ويشعر الإنسان بمعية الله ويشعر الإنسان بأن دعواته ستستجاب وأن ذنوبه ستغفر، وأن هذا الشعور يعني يندر أن يحصل في مثل هذا الموقف العظيم. ولذلك يعني اجعله يوم العمر لك أيها الأخ الحاج، يعني اللي بيسر لك الحج اجتهد في هذا اليوم بالدعاء وبالتضرع وبالحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا تتململ ولا تحسنه يوم شاق طويل ولا لا لا لا لا، ترى ما فرصة ثمينة ثمينة ثمينة، يعني نسأل الله وادخر دعوات عظيمة تدعو بها، وأعظمها أن تدعو بالجنة والنجاة من النار والفوز في الدنيا والآخرة ومغفرة الذنوب، ترى هذه أعظم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته عائشة قالت لو علمت ليلة القدر ماذا أقول، قال أقول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني الدعوة اللي تتوقع أنها ما راح ترد اجعلها مغفرة الذنوب، فالله يغفر لنا ولكم. حتى غير الحاج، حتى غير الحاج لا يفوت عليك هذا اليوم بين تذكرات، طبعا صيامه هذا هو السنة ومعروف لدى الجميع، ويغفر الله به سنتين يعني سنة قادمة وسنة ذاهبة أو ماضية، وغير كذا الإنسان يدعو الله فيه ويتضرع ويبتهل الله سبحانه وتعالى، ويعني يقطع وقته كله فيما يرضي ربه جل وعلا. طيب نعود معك يا سارة ومع سؤال رقم 2. سارة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
18: أنت اللي قطعتي ولا من عندنا؟
2: والله ما أدري إن قطعت هذا.
18: طيب ما هي مشكلة، السؤال تذكرينه؟
2: أي نعم.
18: وش الجواب؟
2: قطع الأشجار ونباتات.
18: أنت كنت عارفة ولا سمعتين وأنا أقوله على الهواء؟
2: لم أعرفه من أول.
18: طيب نشوف.
15: الإجابة صحيحة.
18: أحسنت، إجابة صحيحة يا أخت سارة من أبها، ويعني أيضا هذا من أحكام الحرم، سواء الحرم مكة أو حرم المدينة، حرم مكة حرمها الله وحرم المدينة حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقطت لقطتها إلا لمنشد، ولا أيضا يجوز فيها القتال وسفك الدماء، ويعني منطقة الحرم هذه ينبغي لساكنها والمقيم فيها أن يعظمها وأن يعرف أنه في مكان الله اختاره أن يكون معظما، الطاعة فيه والصلاة فيه مضاعفة والطاعة فيه معظمة والذنوب فيه معظمة كذلك، فلا ينبغي يكون بقائك في الحلكة بقائك في الحرم. فالله يعين يعني اللي مستمرين دائم حياتهم كلها في الحرم أن يكونوا دائما إن شاء الله محتسبين أجور الصلوات والدعاء والاستغفار والتسبيح، أنها أجورها معظمة، أيضا يحتسبون قدر المستطاع أن بعدهم عن كل ما نهى الله عنه نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. معنا هيا. هيا السلام عليكم. هيا قطع اتصالها. هيا السلام عليكم ورحمة الله. طيب الإخوة يعودوا الاتصال بالأخت هيا. إذا مثل ما قلنا مستمعين الكرام، يعني هذه أيام عظيمة ومواقع عظيمة وشعائر ومشاعر، ينبغي الإنسان دائما أن يجعلها يعظم ما يعظمه الله، وأن يعني يجل ما يجله الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الأمور متساوية عنده. يعني لما يكون الإنسان عنده المعصية هينة في حرم الله، فهذا معنات هذا الأمر أن هناك ليس عنده تعظيم لربه جل وعلا في قلبه، ولذلك الذنب يعظم في مثل هذه الأمور. إذن مستمعين الكرام، شكرا لكم أيها الإخوة المتنافسون المتسابقون، وابقوا معنا أيها الإخوة المستمعين، أيها الإخوة المستمعون الكرام، اللي يريد أن يقدم شيئا ينفع عند ربه سبحانه وتعالى، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
1: رحلة الحج
3: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
1: رحلة الحج.
18: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم. نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن عبدالله الغامدي، المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
22: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا أخوي سبيت، وأمسي عليك وعلى السادة المستمعين والمستمعات بكل خير.
18: الله يمسيك من نور السرور أستاذ محمد ويبارك فيك. شيخ محمد، يعني ما شاء الله لما الشخص يشوف يعني المسلمين باختلاف لهجاتهم ولغاتهم وألوانهم جاءوا إلى بيت الله الحرام يريدون ما عند الله، وهم لا شك أنهم يعيشون في مثل هذه الأيام أجواء إيمانية بين تلبية وذكر وطاعة، يعني يقول إيش أثر هذه المشاهد على القلوب، ولماذا أيضا شيخ محمد يعني تبقى مواسم الحج من أعظم مواسم تجديد الإيمان في حياة وقلب المسلم؟
22: صحيح أخوي أبو إبراهيم، في هذه الأيام المباركة يعني تزايد أفواج ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام، تتجدد المعاني، معاني البدل، تفتح الأبواب العظيمة للأجر، ولا يعلم قدر هذه الأجور إلى الله سبحانه وتعالى. المشهد اليوم في ساحات الحرم أخوي أبو إبراهيم مؤثر جدا، حجاج جاءوا من كل فج عميق، ألسنتهم تلهج بالتلبية، قلوبهم تمتلئ رجاء وخشوعا، بين طواف ودعاء، بين سعي ودمعة شوق، يعيشون لحظات إيمانية عظيمة، يسألون الله سبحانه وتعالى القبول والمغفرة والرحمة، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. في وسط هذه الأجواء الإيمانية قد تكون شربة ماء باردة سبب بعد الله سبحانه وتعالى في أن يستعيد الحاج قوته ويكمل النسك براحة وطمأنينة. في اليوم الماضيين تم بفضل الله ثم بدعم أهل الخير سقيا أكثر من 20,000 حاج في رحاب المسجد الحرام، يعني 20,000 دعوة، يعني 20,000 لحظة امتنان، 20,000 حاج. ربما الحاج رفع يديه وقال اللهم اسق من سقاني من نهر الكوثر، أو دعا له بأي دعوة. مع كل ساعة يزداد الاحتياج، ومع كل دفعة حجاج تأتي وتصل إلى مكة المكرمة تتضاعف الحاجة إلى الماء البارد في الطرق، في الساحات، وفي المواقع الكثيفة. هناك سؤال، وسؤال حقيقي حقيقة، إذا كانت الأبواب الأجر مفتوحة الآن فمتى نبادر إن لم نبادر هذا اليوم؟ إذا كانت هذه الأيام هي أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن قادمون على هذه الأيام في أيام العشر من ذي الحجة، إذا كانت هذه الأيام فمتى يكون البذل والاجتهاد إن لم يكن في هذه المواسم. الجميل في الصدقة يعني في مكة المكرمة ونحن نراها أن أثرها مباشر، الحاج يشرب أمامك يدعو لك، ربما يكون دعاؤه في لحظة خشوع لا ترد، ومن جرب في توزيع الماء في هذه الأماكن يرى يعني يرى هذه الدعوة ويسمع بأذنه ويرى بعينه. الحقيقة ندعو الجميع يعني لا نؤجل بل نبادر بما نستطيع، فربما مبلغ يسير سبق عند الله سبحانه وتعالى أموال كثيرة بسبب صدق النية وبركة الموسم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يبذل في هذه الأيام سقيا ورحمة ونورا وبركة في الدنيا والآخرة.
18: اللهم آمين. الله يجزاك الخير شيخ عبد الله وشيخ محمد يبارك فيكم. ويعني فعلا الإنسان لما يشوف مثل هذه المشاهد الآن، حنا يعني ونحن في الرياض كذا، لما تعطي شخص كاس موية وتحس أنه كان فعلا عطشان وشربه تشعر أنك ملكت الدنيا، فما بالك إذا كان ضيفا من ضيوف الله وفي حر وهو جاي لعبادة ومتلبس بعبادة وعبادة من أجل وأعظم العبادات وفي حرم الله، وربما يكون محتاج فعلا لهذه الشربة في هذا الوقت. فيعني والله سبحانه وتعالى عنده خير عظيم وفضل واسع جل وعلا. شيخ محمد، يعني كيف ممكن لمن أراد المساهمة معكم أن يشارك معكم في هذا الخير العظيم؟
22: المساهمة بسيطة جدا، والحمد لله الآن أساليب التقنية وأدوات التقنية والتطبيقات الحمد لله وفرت الكثير وسهلت العسير الحمد لله. المساهمة يعني نستطيع أن نسقي هذا الحاج عن أنفسنا، عن والدينا، أو عن من نحب. ب350 ريال نسقي 350 حاج هذا الماء البارد. لمن يرغب المساهمة يفتح على تطبيق مصرف الراجحي، يضغط أيقونة الأيقونة أسفل الصفحة، يختار خدمات ثم جمعية خيرية، ثم بعد ذلك يكتب في خانة البحث كلمة بيان، فإذا اختار كلمة بيان يختار جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بشمال مكة، ثم اختيار الحساب المخصص بسقيا الماء، ثم أدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك، وإن زدت فالله سبحانه وتعالى أكرم وأجود. الآن نضغط تأكيد على عملية التحويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا ولنا القبول. كما يمكن أيضا التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة المكرمة، ولمن أراد حساب المشروع يمكنه الاتصال والتواصل على الرقم المخصص لهذا المشروع 0500-329-329 0500-329-329. وأيضا هناك مركز لخدمات العملاء على الرقم المخصص للخدمة طوال 24 ساعة 920-32-824. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع من تبرع وقدم هذا الماء البارد لضيوف الرحمن القبول والأجر والثواب بإذن الله تعالى.
18: اللهم آمين. الله يجزاكم خير وبارك في جهودكم. الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي، المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، جزاكم الله خير.
4: رحلة الحج.
18: ونشكركم مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام الأوقات الفاضلة والأماكن المباركة، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه، ونسأله جل وعلا أن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء حجهم وأنساكهم على أتم وجه وأكمله وأيسره وأعظمه، وأن يجزي القائمين على هذه الشعيرة خير الجزاء، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وجميع الجهات العاملة في هذا المجال، نسأل الله يجزيهم خير الجزاء ويبارك في جهودهم وأن يعينهم وأن يجعل ما يقدمون في هذا المجال في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. شكرا لكم أحبتي المستمعين الكرام، وحتى الملتقى بكم في حلقة الغد. هذه رقة التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، الإعداد أنفال علي، استقبال صلاة عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم السبيت إبراهيم السبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي. نستودعكم الله أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
5: رحلة الحج. رحلة الحج.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
5: تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة، عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
6: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

زُخْرُفَ الْقَوْلِ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة ياسين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم يا الله يا رافع السماوات السبع وأنت على كل شيء قدير، يا من تسبح له السماوات بنجومها وأبراجها والأرض بسهولها وفجاجها والبحار بأحيائها وأمواجها والجبال بقممها وأوتادها والأشجار بفروعها وثمارها والسباع في فلواتها والطير في وكناتها، يا من تسبح له الذرات على صغرها والمجرات على كبرها، يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا رحمانا على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل، ولا تسلب عني ستر إحسانك، وقني مصارع السوء، واكفني كيد الحاسد وشماتة الأضداد.

الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أعظم العبادات التي يغفل الناس عنها هي عبادة الشكر. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى في كتابه على أنبيائه، فقال سبحانه عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن الخليل إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا، ولم يكن من المشركين، شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطٍ مستقيم. وأمر الله سبحانه وتعالى موسى بقوله: يا موسى، إني اصطفيتك للناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وامتن الله سبحانه وتعالى على كفار قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عباد الله، وأما السنة المطهرة فقد جاءت بأحاديث كثيرة تحث على الشكر وترغب فيه، فمن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن في كل دبر صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. عباد الله، ولا يكفي الشكر باللسان، بل إن الشكر له أركان ثلاثة. أولاً الشكر باللسان، فينبغي على المسلم أن يلهج بشكر الله على هذه النعمة، يقول تعالى لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. وكذا الشكر بها باطنا، فإن بعض الناس قد يشكر الله ظاهرا، ولكن في قرارة نفسه أنه هو المتدبر وهو المتصرف، أن هذه النعمة إنما هي بقدرته وقوته وجهده. كذلك الركن الثالث هو استخدام واستعمال هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وعدم استعمالها في معصية الله كالكبر والخيلاء واحتقار الناس وغير ذلك. عباد الله، إن من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا في هذه السنوات المتأخرة نعمة هذه المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذا ما يعرف بالذكاء الاصطناعي. وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فإن لنا معها وقفات. الوقفة الأولى أن يستشعر الإنسان أن هذه نعمة ينبغي أن تستخدم في طاعة
طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحذر من استخدامها في معصية الله سبحانه. وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغِ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وكذا عباد الله، من الوقفة الثانية أن المسلم يستشعر أهمية الكلمة، وأنه مسؤول عنها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وكذلك عباد الله، يحذر المؤمن من الاستخدامات السيئة لهذه التقنية. من ذلك تغيير الأصوات وتقليدها،

ويقول صلى الله عليه وسلم: يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المؤمنين ولا تمشوا في وتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضى. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا

وجهاتها أن المسلم يحذر من نقل كل ما يسمعه ويشاهده في هذه المواقع، فينبغي عليه التثبت من هذه الأخبار وعدم التسئل

0: فإن فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. وليحذر المسلم عن أمور كثيرة تفضي إلى زعزعة الأمن والتأثير والدول وغير ذلك، وتفضي إلى الفساد والإفساد. فينبغي على المسلم أن يحرص على ذلك، وأن يبتعد عن الأمور العظيمة التي فيها الإخلال بالأمن والإطمئنان. جعل لله وإياكم من الهداة المهتدين، غير ضالين ولا مضلين. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، سدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم وفقهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: لطائف قرآنية، لطائف قرآنية.
3: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.
4: هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الإنسان لم يغامر ولم يفعل الشدائد التي تعتبر عقبات في طريق الجنة، وهذه الآية فيها لطائف. أولاً، الله سبحانه وتعالى فعل الخير عقبة، وسمى الفعل اقتحام فقال فلا اقتحم، وذلك ليدل على شدة الأعمال الصالحة وأنها تحتاج إلى اقتحام وتحتاج إلى مقاومة وتحتاج أحيانا إلى مغامرة، فليست كل الأعمال الصالحة يسيرة وميسورة والنفس تطيعها، بل إن في الأعمال الصالحة ما يخالف هوى النفس، وفي الأعمال الصالحة من الشدة ما تأباه النفس أحيانا، فيحتاج إلى أن يقتحم اقتحاما. ثانيا، هذه الآية ذكر الله فيها الاقتحام، وهو لفظ يدل على أن فعل العمل الصالح يحتاج أحيانا إلى مجاهدة، فالمؤمن يجاهد نفسه ويجاهد فعل الصالحات، وأن فعل الصالحات يحتاج إلى اجتهاد ومجاهدة وبذل واستعداد، وذلك حتى يكون أكثر أجرا. ثالثا، دلت هذه الآية على أن الله يختبر الإنسان المؤمن فيضع أمامه عقبات في فعل الصالحات يثقلها عليه، تخالف نومه وتخالف لذته وتخالف شهوته وتخالف هواه، فيبقى على الإنسان المؤمن أن يقتحم هذه الأمور اقتحاما ويصادم هذه النفس حتى يصل إلى الثناء الذي ذكره الله.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النساء.
1: الإخلاص في كل عمل نقوم به يكمن سر قبولنا عند الله في نية صافية ونقاء القلب. الإخلاص هو ذلك النور الخفي الذي يضيء الأعمال ويجعلها مقبولة عند رب العالمين، ويميز الصادق في إيمانه عن من يظهر شيئا دون أن يعتنق قلبه حقيقته. ومن فضائل الإخلاص أن فيه إخلاص الطاعة لله وحده دون طلب مديح الناس أو جل

0: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الوسائل العظيمة كذلك الدعاء بكفارة الرياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، مع التذكر الدائم أن قبول الأعمال مرهون بالإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: أعمال القلوب من أصول الإيمان، مثل محبة الله والتوكل عليه والإخلاص في العبادة، فليحرص المؤمن على الإخلاص في كل عمل صغيرا كان أو كبيرا، فإن الإخلاص سر القبول عند الله وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قليلا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة إبراهيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة.
1: الله أكبر الله

0: استووا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ بر

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الوجيز في التفسير،
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم التسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك وأرحب بك كما أرحب بالمستمعين الكرام، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يبارك في هؤلاء المستمعين.
1: اللهم أمين. نبدأ بهذا السؤال من المستمع أبو مبارك، يقول: تنتابني بعض الأفكار عن المستقبل، فهل هذا من سوء الظن بالله؟ وكيف أكون محسنا للظن بالله عز وجل؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من شأن المؤمن أن يكون حسن الظن في الله جل وعلا، ومن شأن المنافق والكافر أن يكون سيء الظن بالله جل وعلا. وقد ذكر الله من صفات المنافقين والكافرين أنهم يسيئون الظن في الله جل وعلا، كما ذكر سبحانه عن شأن المنافقين أنهم الظانون بالله ظن السوء. ولذلك على الإنسان أن يحسن الظن في ربه سبحانه وتعالى ليكون بذلك من أهل الإيمان. وقد قال جل وعلا في كتابه العزيز: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن هنا فإن المؤمن يكون من أهل إحسان الظن في الله جل وعلا، وإحسان الظن يكون باعتقاد أن الله يجيب دعاء الداعين، وبأن الله صادق فيما وعد به عباده المؤمنين. ومن إحسان الظن أن يفعل الإنسان الأسباب المؤدية إلى الخير، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، ثم بعد ذلك يعلق رجاءه بالله جل وعلا أن ييسر له مطلوبه. ومن هنا فإن من إحسان الظن أن نظن صدق الله جل وعلا في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبالتالي على الإنسان أن يبعد عن قلبه ما يلقيه الشيطان من سوء ظن في الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل يجوز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وخدمة التقسيط لدفع تكاليف الحج والهدي؟
2: لا حرج على الإنسان في أن يقوم بشراء الهدي بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحال، فإذا كان هناك من التجار من يقصد قيمة الهدي ويجعلها على أقساط مختلفة ويزيد في ثمن الأضحية والهدي، فحينئذ لا حرج على الإنسان في الشراء منهم. وهكذا بالنسبة لفرصة الحج، فإنه لا حرج في أن تقوم الحملة التي يذهب الإنسان للحج معها بتأجيل سداد قيمة تكاليف الحج، ويكون ذلك زائدا عما لو دفع الإنسان في وقت حاضر.
1: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: هل الطواف مثل الصلاة في أهمية الخشوع والطمأنينة خاصة مع الزحام الشديد؟
2: الطواف عبادة أمر الله جل وعلا بها في الحج والعمرة، فقد قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا من أفعال الأمر والوجوب، وبالتالي على الإنسان أن يحافظ على طوافه في عمرته وحجه. وقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه أن يتحدث وأن يتكلم مع الآخرين، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجد رجلا يقود آخر في الطواف بحبل بينهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بيده. ولذلك فإن الطواف لا يماثل الصلاة في الامتناع عن الحديث، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين، وإنما يجوز للإنسان أن يتحدث فيه، ولكن عليه أن يحفظ لسانه فلا يتحدث في طوافه إلا بما هو مشروع يطاع الله به أو بما هو مباح.
1: نعم، المستمع عبد السلام من الخارج يقول بأنه حج قبل 10 سنوات وفي نفسه شك من المال الذي حج به، هل هو حلال أم حرام؟ فهل يجب عليه أن يعيد الحج؟
2: لا يجب عليه إعادة الحج، وذلك أن أفعال الحج التي أقدم عليها ليست متعلقة بعين هذا المال، فإن طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة وبمزدلفة ورميه للجمار وإحرامه وغير ذلك من مناسك الحج ليست هي ذات المال المحرم، وبالتالي فإنها لا تؤثر على صحة حجه أو عمرته. والواجب على من دخل عليه مال حرام أن يسعى وأن يبادر إلى تخليص ذمته من ذلك المال الحرام برد الأموال لأصحابها إن كان أصحابها معروفين، أو بالتخلص منها إن كان الكسب الذي حصل منه ذلك المال من المكاسب المحرمة.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول بأنه نوى الحج وينوي أن يقوم بتصوير رحلة الحج كاملة من باب نشر الخير، فهل هذا جائز أم يعتبر من الرياء؟
2: قد جاءت النصوص بمنع الإنسان من الرياء في أعماله الصالحة، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شركا أصغر، وحذر أمته وبين أنه مما يوجد في الناس. ولذلك فوصيتنا لمن أراد تصوير الحج ألا يظهر نفسه في تلك المناسك، ولا يبين أنه هو الذي فعل أفعال الحج وأركانه وشروطه وواجباته، بحيث لا يظهر صورة نفسه في شيء من تلك المقاطع.
1: نعم، سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل يكفي الاعتماد على الحملة في الإرشاد والتوجيه دون تعلم العلم الشرعي المعين على الحج الصحيح؟
2: على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلم مناسك الحج ليؤديها على أكمل وجوهها، فإن هؤلاء القائمين على الحملة قد لا يستشعرون المعاني الشرعية في مناسك الحج، وقد يفوتهم تنبيه متعلق ببعض أفعال الحج، وقد يكون عند الحاج أو المعتمر أفعال خفية تكون مؤثرة على الإحرام لا يطلع عليها مرشد الحملة. ولذلك فإن تعلم الإنسان لمناسك الحج هو من القربات والعبادات التي يعبد الإنسان بها ربه، خصوصا بين يدي هذا الموسم العظيم.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: يتساهل بعض الحجاج في التحايل على بعض التوجيهات في التفويج داخل المناسك، وذلك للحصول على خدمة أيسر وأسرع في إكمال نسكه، فما نصيحتكم لهم؟
2: النصيحة بالتزام التعليمات والتوجيهات التي ترد إليهم لعدد من الأمور. أولها أن هذا من طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور، وقد أمر الله جل وعلا بذلك. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك الجهات التي تنظم هي تشاهد أعمال الحج كاملة، وبالتالي فإن السير على ما يوجهون به يؤدي إلى انتظام أحوال النسك وأحوال أداء هذه الشعيرة العظيمة. ولذلك فإن الالتزام بما يصدرونه من تعليمات من الواجبات الشرعية.
1: نعم، المستمع أبو عبد الله من الرياض يقول: هل يجوز أن أؤخر الحج مع قدرتي عليه، وذلك لما بعد عمر 40، ظنا مني أنه سيكون أفضل في أداء النسك؟
2: قد جاءت النصوص بالأمر بالمسابقة إلى أفعال الطاعات، فقال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن المقرر أن الأوامر التي تأتي في الشرع أو فيما بين الناس يكون الأصل فيها إيجاب المبادرة إليها والمنع من تأخيرها. ولذلك لو أمرت أحدا بإحضار شيء من ماء أو غيره فلم يحضره مبادرة به وتأخر فيه، لعديت ذلك جانبا من جوانب التقصير عنده. ومن هنا فإن من كان قادرا على الحج وجب عليه المبادرة إليه ولم يجوز له أن يؤخره، متى كان الحج واجبا وفريضة من فرائض الإسلام.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. مستمع يسأل عن حكم كتابة الوصية قبل السفر للحج.
2: كتابة الوصية قبل السفر إلى الحج على نوعين: النوع الأول إذا كان على الإنسان حقوق واجبة لم يتم توثيقها وتثبيتها فإنه يجب عليه أن يكتب الوصية، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين عنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. والنوع الثاني إذا لم يكن هناك واجبات يراد تثبيتها وتوثيقها فحينئذ يستحب للإنسان أن يكتب الوصية ليوصي من بعده بالخير والهدى وليرتب أحوالهم وشعائر نسكهم.
1: نعم، المستمع عادل من الرياض يطلب توجيهكم معالي الشيخ، يقول: في الأفضلية هل أحج بنفقة من شخص آخر أو أؤخر الحج ليكون على نفقتي؟
2: بل المبادرة بالحج أولى وأحسن حتى ولو كان على نفقة غيرك، فإنك لا تأمن صوارف الدهر والمصائب التي يقدرها الله جل وعلا فيه، وبالتالي فإن المبادرة بالحج تؤدي إلى إبراء الذمة. ثم إن الإنسان لا يعلم هل سترتفع تلك الأمور والظروف التي تمر به، أو أنه يستمر فيها، أو قد يكون أسوأ حال فيما يأتي من أيام مستقبله وأيام زمانه الآتي.
1: نعم، المستمع خالد يقول: كيف يحيي المسلم سنة التكبير في بيته في عشر ذي الحجة؟
2: التكبير في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولذلك فإنه يستحب للإنسان أن يظهر التكبير في هذه الأيام. وقد كان من شأن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يظهرون التكبير ويرفعون الصوت به، وقد قال جل وعلا: لتكبروا الله على ما هداكم. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بالتكبير وبرفع الصوت به، ليكون ذلك من أسباب نيله للأجر والثواب. قال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ على ما قدمتم وأجبتم عن المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك وتهياتك لأسئلة المستفتين، لا حرمك الله الأجر، كما أسأله سبحانه للمستمعين توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه لعموم المسلمين أن يبارك الله لهم في جميع أمورهم، وأن يصلح لهم ذراريهم، وأن يعظم لهم الأجر والثواب، وأن يوفقهم للهدى والصواب، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ولزميلي في تسجيلها الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. وأذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم معاودة الاستماع لهذه الحلقة وبقية حلقات معالي الشيخ سعد، وذلك على القائمة التشغيل الخاصة ببرنامج نور على الدرب على قناة إذاعة القرآن الكريم في اليوتيوب. نلقاكم على خير، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحشر.
1: يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني وهو كليل، وقيل الحسير المنقطع من الإعياء، فيكون المعنى وهو حسير أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصا.
0: بينات.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة البقرة.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
2: دروس وعبر من قصة أصحاب الجنة. يقول تعالى:
3: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقبلوا.

0: في هذه الآيات ضرب الله تعالى مثلا لكفار قريش، ومن أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد والصحة وغير ذلك، ثم حمله هذا على معصية الله عز وجل ولم يؤدي حق الله فيما أنعم عليه، فاستحق بذلك العقوبة العاجلة قبل الآجلة. تخبرنا القصة أن على كل صاحب نعمة أن يعلم بأنه مبتلى ومختبر في هذه النعمة، فمهما اتسعت وعظمت ليست في مأمن من الفناء والمحق الذي قد يزيلها في طرفة عين إن لم يحسن الإنسان شكر الله عليها. حين تعزم على أمر ما فقل إن شاء الله، فلعل فيه خير فيمضيه الله أو شر فيصرفه الله. وتخبرنا القصة ينام الخلق والله وحده الحي القيوم، لا تأتيه سنة ولا نوم، يدبر الأمر والخلق عن تدبير أنفسهم عاجزون. يخبرنا الله تعالى بقوله فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتسرون فيما بينهم بالمعصية في منع حق المساكين وعزموا على ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وهو السميع العليم، فكانت عقوبة الله أقرب لهم، فحرموا أنفسهم من نعمة كانت بين أيديهم. وتخبرنا القصة أن الصدقة وزكاة المال تحافظ عليه وتزيد من بركته، وترك إخراجها يزيل البركة، فالإحسان للفقراء والمساكين يحفظ النعم من الكوارث والجوارح بإذن الله تعالى. بعض المصائب قد ترد بعض الناس إلى جادة الصواب وتعيدهم إلى الحق بعد أن شردهم عنها البطر بالنعم. وتخبرنا القصة أيضا على من وقع في ذنب ومعصية فليحسن الظن بالله تعالى، فإنه سمى نفسه التواب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويبدل سيئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر للأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم كل خميس عند 3:00
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

خصنا الله بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الإقراء. مجالس الإقراء برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم، التلقي والأداء، الوقف والابتداء، القراءات والتوجيه. مجالس الإقراء يعد

0: برنامجه يقدمه
1: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء، هذا المجلس الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد المبارك المعطاء، المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله. أيها الإخوة، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله.
3: حياكم الله فضل الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
4: حياكم الله فضلة الشيخ المستمعين الفضل.
2: في هذا اللقاء لعلنا نستكمل الحديث عن الآية التي ابتدأناها في الحلقة السالفة، وهي قول الله جل ذكره: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. تحدثنا عن الأمنة التي أرسلها الله عز وجل على عباد المؤمنين، متمثلة بالنعاس الذي أصابهم بعد الغموم التي صاروا إليها من القتل والجراح ومن إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول جل ذكره: أمنة نعاسا يغشى أو تغشى طائفة منكم. وهذه هي الطائفة، لا شك هي الطائفة المؤمنة الصادقة الباذلة أنفسها وأموالها في سبيل الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والذود عنه. أما الطائفة الأخرى التي تحدث الله عز وجل عنها بعد ذلك، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهذه الطائفة الأخرى طائفة ضعاف الإيمان أو طائفة الشك والنفاق، ولعلنا نتحدث عنها في هذا اللقاء. تفضل يا شيخ إبراهيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تكلم الله تعالى في هذه الآية عن طائفة أهل النفاق، فقال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وهم المنافقون الذين لا هم لديهم غير أنفسهم التي يحذرون من قتلها. فهؤلاء الطائفة لم يغشهم النعاس من شدة قلقهم واضطرابهم على حياتهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية،
2: يعني لم يهمهم ما أصاب الناس من القتل والجراح ولا من إشاعة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني صاح الشيطان في ذلك الموقف العصيب وقال قتل محمد، وما أصاب الناس من التضعضع، كل هذا ما أهمهم، إنما الذي أهمهم
3: أنفسهم فقط.
2: نجاتهم أنفسهم، فقال قد أهمتهم أنفسهم.
3: نعم، يظنون بالله ظنون كاذبة،
2: قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. هذه الجملة لعلها وصف أيضا آخر، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قلنا أن الله عز وجل وصفه بأنه غير الحق ثم أضافه إلى الجاهلية.
3: نعم،
2: يظنون بالله غير الحق
3: ظن الجاهلية.
2: فقوله غير الحق أي الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو متنزه عن ذلك كله، فلن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم أو يخذل دينه تبارك وتعالى أو ينهزم أتباعه على الدوام، كلا، أو يخذل أتباعه، فهذا كله ظن باطل خبيث جاهل ظن الجاهلية.
3: نعم، ثم قالوا بعد ذلك: هل لنا من الأمر من شيء، مستنكرين بأنهم لم يكونوا يملكون شيئا من قرار خروجه من القتال.
2: لم يقل ظن أهل الجاهلية، قال ظن الجاهلية، لأن القضية قضية إيش؟ هذا الوصف إنما هو كله جهل، وليس يعني لا يضاف إلى أحد، وإنما هو جهل بذاته، فقال ظن الجاهلية.
4: وهو استئناف بياني نشأ عن قوله قد أهمتهم أنفسهم، وفيه تعريض بأنهم لم يزيلوا بعض أوصاف الجاهلية ولم يخلصوا الدين لله،
2: فهم لا زالوا متلبسين ببعض أوصاف الجاهلية لم يتخلصوا منها.
4: وفضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة، فيه التصريح بتأخر الإنزال من بعد مع دلالة ثم
2: التي فيها شيء من التراخي.
4: نعم، لزيادة البيان والتذكير بعظم النعمة. وفي قوله كذلك أمنة نعاسة، ثمة إبدال نعاسا من أمنة، وفيه إيجاز كثير يدل على أن الأمن والهدوء استوليا عليهم بمجرد مخالطة النعاس، وإنما ينعس من أمن وزايله الخوف، والخائف لا ينام بل يرى أعداءه في كل مكان. ثم إن
2: هذا للطائفة الأولى.
4: ثم إن تخصيص الخوف أو من بين فنون الغم بالإزالة لأنه المهم عندهم حينئذ، لأن المشركين لما انصرفوا كانوا يتوعدون المسلمين بالرجوع فلم يأمنوا رجعتهم إليهم، وكانوا تحت الأسلحة متأهبين القتال، فأنزل الله تعالى عليهم الأمنة فأخذهم النعاس. ثم قال الله كما قدمنا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
2: في هؤلاء الطائفة الذين قد همتهم أنفسهم، وهم المنافقون لا شك، هم الذين لا هم لهم غير أنفسهم، فهم من حذر القتل على أنفسهم وخاف المنية عليها، فهم يعني من ذلك في شغل. قد طار عن أعينهم الكرى، يظنون بالله جل جلاله الظنون الكاذبة ظن الجاهلية، من أهل الشرك بالله شكا في أمر الله وتكذيبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومحسبة منهم أن الله خاذل نبيه ومعلن عليه أهل الكفر به. ثم هم يقولون هل لنا من الأمر من شيء، مقصودهم بذلك في أمر القتال وملاقات الكفار كأنهم يأخذون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أنهم لم يوفقوا في خروجهم من المدينة إلى ملاقات العدو. فالله سبحانه وتعالى يقول قل إن الأمر
4: كله لله،
2: كله لله، وعلى قراءتها بعمر ويعقوب قل إن الأمر كله لله، بضم كله، بضم اللفظ كله لله، تكون جملة كله لله خبر لإن، وكله مبتدأ وخبرها لله، وجملة كله لله كما ذكرنا خبر لإن في محل رفع. هذا التوجيه للقراءتين، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله.
4: نعم، وشاهد ذلك من الشاطبية.
2: نعم،
4: وقل كله لله بالرفع حامدا،
2: وسكت عن يعقوب في الدرة فدل على أنه موافق لأصله. ثم يقول جل ذكره قل إن الأمر كله لله، يقول بعد ذلك يخفون في أنفسهم، يقول يعني إن الأمر أجمع لله، وأكده تبارك وتعالى في إن وفي الجملة الإسمية وكذلك في قوله كله أو كله، فهذا أجمع في الإحاطة والعموم، فأكد سبحانه وتعالى بمؤكدات عدة على أن الأمر لله سبحانه وتعالى مبدأه ومنتهى. يخفون في أنفسهم من الشرك والنفاق ما لا يبدون لك، والكفر والتكذيب. نعم يا شيخ إبراهيم.
3: نعم، وهذا مراد به المنافقون، يضمرون في أنفسهم ما لا يبدونه لرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يعلمه. فالمنافقون كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحد.
2: نعم،
3: فلما قال الله تعالى يخشى طائفة منكم، هذه الطائفة من المؤمنين، ثم قال وطائفة قد همتهم، العطف يدل على أنها قد يقول قائل بأنها ليست من المؤمنين، لأنه قال تعالى يخشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم، ولم يقل وطائفة منكم،
2: وإنما قال وطائفة قد همتهم،
3: قد همتهم أنفسهم. ولذلك اختلف المفسرون في ذلك على قولهم، قول أول أن هذه الطائفة، أقصد الطائفة الأخرى، هي طائفة من المنافقين، وبالتالي هم قسيم طائفة أهل الإيمان أو ضد طائفة أهل الإيمان. والقول الثاني لا، أنهم هم طائفة من المؤمنين ولكنهم ضعاف الإيمان،
2: وهذا يوجد في كل مكان وفي كل زمان، وقد وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من كتابه يذكر ذلك، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم
3: من يريد الآخرة،
2: يريد الآخرة في هذا المقام.
3: نعم. وما أخفى فضيلة الشيخ هو ما فسرت الجملة التي تليها، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذا هو ما كانوا يخفونه، هذا تفسير للذي يخفونه، يقولون أي إن الذين كانوا يخفونه عنك يا محمد هو قولهم فيما بينهم متحسرين ونادمين، لو كان لنا في شأن الخروج لهذا القتال نصيب من الرأي والاختيار في ذلك لما اتخذنا قرارا بالخروج من المدينة مطلقا، ولما وقعت في صفوفنا مقتلة.
2: نعم، لو كان لنا ولا قتل رجالنا، وما قتلنا هنا يعني ما قتل بعضنا أو قتل رجالنا وأبطال. نعم،
3: وذلك نسلم استشار الصحابة حين الخروج إلى أحد هل يخرج أم لا، فأشار عليه الشبان بأن يخرج، لأنهم أو كثيرا منهم لم يخرجوا في غزوة بدر، فرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة، وقال بعض الصحابة بل نبقى في المدينة يا رسول الله، فإن دخلوا علينا قاتلناه من على السطوح، وكان رجل سلم يميل إلى هذا، ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لأمة الحرب وخرج، فكأنما أرادوا أن يرجع عن عزيمته، وقالوا سكرهنا رسولنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه، فخرج. فالذين قالوا نبقى في المدينة هم الذين قالوا لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هنا، يعني لبقينا في المدينة ولم نقتل.
2: لو كان لنا من الأمر شيء ما
3: قتلنا. نعم. نعم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها.
2: فصاروا
3: هنا
2: يرددون هذه الكلمة التي تزيد من الحسرة والغبن في نفوس المؤمنين، وأنهم أكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، وصار إليه وهو له كاره، ولم يؤخذ برأيهم في بقائهم في المدينة، فيرددون ذلك. لكن الله عز وجل رد عليهم بقوله:
4: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الحذر لا يدفع القدر.
2: نعم.
4: والتدبير لا يقاوم التقدير، فالذين قدر الله تعالى عليهم القتل لا بد وأن يقتلوا على جميع التقديرات.
2: ولهذا قال: قل لو كنتم في بيوتكم
4: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم،
2: أي إلى مصارعهم. كتب يعني قدر وفرض، كتب عليهم القتل في القدر السابق في اللوح المحفوظ أنهم يموتوا في هذه اللحظة، فإنهم سيموتوا حتما وسيخرجون إلى أماكنهم التي قدر الله أن يموتوا فيها.
4: حتى لو كانوا في البيوت التي ليست بمظنة لوقوع القتل فيها، فسيخرج الله منها من كتب الله تعالى عليه ذلك، ويأتي الموضع الذي يلقى فيه مصرعه.
2: وهذا معنى قوله لبرز
4: الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
2: إلى مضاجعهم. نعم. ثم يقول جل ذكره:
4: وما تدري نفس لأي أرض تموت.
2: نعم، في ذكر ذلك في سورة
4: لقمان:
2: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالأمر كله لله تبارك وتعالى، ليس لأحد في أمر القدر ولا أمر الحياة ولا أمر الموت، ليس لأحد فيه خيار. ولكن المؤمن، وقد أودع الله عز وجل فيه هذه النعمة وخلقه، واجب عليه أن يحافظ على نفسه وأن لا يعرضها للهلاك والخطر، يراعيها أيضا فيما يأكل وفيما يشرب، أن يكون كل ذلك فيما ينفعه ويكون في عافيته، ولا يعرض كذلك نفسه لمظان الهلاك والخطر. كل هذا هو مأمور به، ولكن إذا جاء القدر من غير تفريط ولا إهمال فإنه ليس ذلك لأحد، ويجب على الإنسان أن يراعي ذلك بحيث من أجل ألا يلحقه حسرة أو ندامة، أو يلحق من حوله من يحبه كذلك، أو يلحقه غم. فيقول الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قوله: قل لو كنتم في بيوتكم.
4: نعم، بيوتكم فيها قراءتان.
2: نعم،
4: بضم الباء، وقرأ بها ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب، وبكسر الباء قرأ بها الأكثر قالون وبن كثير وبن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف، وهذا في كل القرآن.
2: نعم،
4: في لفظة بيوت.
2: إذن الجمهور على كسر الباء بيوتكم، كسر بيوت، والبيوت يضم عن حما جلة، عن حما جلة، وعن حما جلة هم حفص وأبو عمرو ورش، هؤلاء من السبعة، وافقهم أبو جعفر
4: ويعقوب.
2: وافقهم أبو جعفر ويعقوب. يقول في الدرة: أما يعقوب فإنه موافق لأصله، لأن أبو عمرو يضم، وأما أبو جعفر فيقول في الدرة:
4: بيوت أضم من وارفع رفث وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة انقلاء.
2: انقلاء، فقوله انقلاء، الهمزة من انقلاء، هذه تدل على أبي جعفر فيما ذكر من الكلمات ضمنها بيوت. في قوله تبارك وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل
4: إلى مضاجعهم.
2: عليهم القتل،
4: عليهم القتل فيها ثلاث قراءات.
2: نعم،
4: قرأ الأكثر نافع وبن كثير وبن عامر وعاصم وأبو جعفر عليهم القتل،
2: كسر ثم ضم،
4: كسر الهاء وضم الميم،
2: وهذه فصيحة تحتاج إلى يعني قوة في الفصاحة، يأتي بالكسرة بعدها الضم،
4: وتحتاج في الأداء إلى بيان ضمة الميم عليهم القتل،
2: عليه، وكذلك كسرة الهاء لابد أن تكون لأنه حرف ضعيف، فالهاء إذن حرف ضعيف يحتاج إلى بيانه عند كسره عليهم القتل. القراءة الثانية
4: عليهم القتل بكسرتين، كسرة الهاء والميم،
2: وهذا يسمونه الاتباع، يسمونه
4: اتباع الاتباع كسرة.
2: نعم، وهذا من أجل إيش؟ خفة النطق، وهذا فصيح لكنه ليس بالأفصح.
4: قرأ بها أبو عمرو فقط.
2: فقط.
4: عليهم القتل.
2: عليهم القتل. أما عليهم القتل فهذا أيضا اتباع.
4: بضمتين.
2: بضمتين، هذا اتباع وهو أيضا أيسر في النطق.
4: قرأ بها حمزة.
2: حمزة وكسائي.
4: وتابعهما يعقوب.
2: يعقوب وخلف.
3: قال الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقول الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم، هذه واو أتت بعدها لام التعليل، لهذا يجب كسرها ولا يجوز إسكانها، وهذه كثير من القراء قد يسكنها أثناء القراءة. وليبتلي الله،
2: نعم،
3: فولذلك يجب
2: والصواب
3: وليبتلي، والصواب أن تكسر وأن توضح الكسرة.
2: كذلك بالنسبة للام الأولى ولي، كذلك الياء الأخيرة تظهر الفتحة فيها وليبتلي الله.
3: نعم،
2: وهذا ابتلاء الاختبار ليكشف ما في صدور الناس من الشك والنفاق عند المنافقين، وما في قلوب المؤمنين من اليقين والصدق.
3: نعم.
2: وليبتلي الله ما في صدوركم.
3: نعم، ليبتلي الله ين هذا الأمر الذي قدره الله من الخروج والقتل.
2: نعم.
3: إنما هو اختبار للقلوب.
2: موقف المؤمن من الابتلاء أيضا يسلم ويؤمن ويسترجع وينتظر الفرج من الله، وكذلك والأجر، ويصبر ويحتسب ويعلم أن هذا شيء قدره الله على من يحب من عباده ومن لا يحب، فهذه الدنيا هي دار البلاء والعناء والاختبار، فيطمئن لذلك كله. أما الكافر والمنافق والفاجر فإنه يجزع، يضعف يقينه كذلك من المؤمنين، يصيبه شيء من الجزع ويصيبه شيء من الضعف ومن الغبن والحزن الشديد، ويفوت عليه الاحتساب، وهو لن يحصل شيئا من وراء هذه المصيبة حاصلة وماضية عليه، القدر ماض فيما قدره الله عز وجل، فجزعه وحزنه وكلامه الذي لا يليق بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بدين الله تبارك وتعالى، فهذا كله لن يدفع عنه شيئا ولن يغني عنه شيئا من المصيبة، وإنما يبقى القدر ماضيا في شأنه، وقد فات عليه الأجر والثواب.
3: نعم، وقال تعالى: وليمحص ما في قلوبكم، أي يميز ما في قلوبكم من خبيث وطيب، ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في أقوالهم وأفعالهم،
2: وكذلك يصحح بعض العقائد ويجلو عن القلوب ذلك الخلل فيما يصيب الناس من ضعف اليقين، فإن مثل هذه الحوادث وهذه المصائب تطهر القلوب من أدران الشك والجهل والضلال، حتى يصير الإنسان عالما بالله موقنا بوعده. نعم.
4: وليمحص ليطهر ويختبر وينقي، والتمحيص الابتلاء والاختبار، وأصل المحص تخليص الشيء وتنقيته مما فيه عيب.
2: كذلك يحملهم على لما أصابتهم مصيبة عرفوا من أين أتوا، فتابوا من ذنوبهم وتخلصوا من سيئاتهم، وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى: وليمحص ما في قلوبكم. نعم.
4: والله عليم بذات الصدور، فإن الله تعالى ذو علم بكل ما تكنه صدور عباده، لا يخفى عليه شيء من ذلك، مجاز كل منهم بحسبه، لكن حكمته اقتضت أن يقدر من الأسباب ما تتبين به مخبآت الصدور.
2: والله سبحانه وتعالى خبير بهذه الصدور وبمن طوت عليه القلوب، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما تخبيه هذه القلوب وما يصلح لها وكيف يطهرها من أدران الشك والشرك والضلال والاعتقاد الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى رب الأرباب.
4: وفي ختام هذه الآية: والله عليم بذات الصدور، خبر فيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء وإنما فعل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار حال المنافقين.
3: نعم، وفي الآية التي تليها قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي إن الذين ولوا منكم المشركين أدبارهم وانهزموا عنهم يوم تلاقى جمع المسلمين والمشركين بأحد إنما أوقعهم الشيطان في تلك الزلة وما تسلط عليهم إلا بسبب بعض ذنوبهم. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، أي قد تجاوز عن معاقبة أولئك الذين تولوا فلم يؤاخذهم على فرارهم. روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بالمغفرة فقال: إن الله غفور حليم يسر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذة بها، وهو الذي يمهل عباده ليتوبوا فلا يعاجلهم بالعقوبة.
2: لكن لعل هذه كانت في غزوة الطائف في حنين، الهروب الذي حصل ولم يبقى عند النبي عليه، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه على الصحيح أنه لم يشهد بدرا ولم يشهد أحدا، فكان في بدر ممرضا لزوجته الأولى وفي من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة أحد كذلك ممرضا لزوجته الثانية من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: فمعنى هذه الآية إجمالا أن فرار المنهزمين يوم المعركة إنما كان نتيجة إيقاع الشيطان لهم في تلك الزلة، وما كان تسلطه عليهم إلا بسبب بعض ذنوبهم، مخبرا سبحانه أنه عفى عنهم والله غفور حليم.
2: وفي هذا أيضا دلالة على أن الإنسان يحذر الذنوب لئلا يتسلط عليه الشيطان، لئلا يتسلط عليه، فإن من الأبواب القوية للشيطان التي يدخل الواسعة للشيطان يدخل منها، من أعظم الأبواب ووسعها هو الزلل الذي يصيبه الإنسان، يعني الذنوب والخطايا التي يرتكبها الإنسان فإنها تكون بابا واسعا لدخول الشيطان عليه وتسلطه عليه.
3: نعم، وفي هذه الآية فضيلة الشيخ دلالة على أن الذنب يجر إلى الذنب، يبين ذلك هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فقد أزلهم الشيطان بشؤم بعض ما سبق لهم من الذنوب وأوقعهم في الهزيمة.
2: ولما حصل التأديب لأولئك المؤمنين في تلك الغزوة سارعت الآيات بذكر عفو الله عز وجل عنهم، فقال: ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم.
4: وهذا الختم كالتعليل بسبب مغفرة الله تعالى لهم، لأن الله تعالى غفور حليم.
2: فقوله تعالى غفور حليم، لفظة حليم دائما إذا جاءت تأتي بعد ما يشهد قبلها على استحقاق العبد للعقوبة، يأتي اسم الله عز وجل الحليم الذي يقابل الجهل تبارك وتعالى، جهل عباده بالحلم والمعصيتهم له بالمغفرة، وزال لهم بالمحو والتوبة.
4: والله سبحانه وتعالى الحليم لا يعاجل من عصاه، بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إذا تاب وأناب قبل منه وصيره كأن لم يجر منه ذنب ولم يصدر منه عيب، فلله الحمد على إحسانه.
2: فالحمد لله على منته وكرمه وإحسانه. أيها الإخوة الفضلاء، بهذا نكون قد أتينا ختم هذه الحلقة، آملين أننا قدمنا ما فيه النفع والفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم أدم علينا فضلك، اللهم أدم علينا فضلك وجودك، اللهم أدم على هذه البلاد قادتها ورخاءها وأمنها وأمانها، اللهم زدنا صلاحا في الراعي والرعية، وهب لنا قرة العين في الأزواج والذرية، واغفر اللهم لنا ووالدينا والمسلمين، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
0: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
1: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الحاقة وحتى سورة القيامة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر.

ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا
5: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
0: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
0: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
0: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
0: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: رحماء بينهم. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج رحماء بينهم على ضوء السنة النبوية، نتتبع طرق غرس السلوك النبيل والخلق الجميل. رحماء بينهم.
1: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: رحماء بينهم. إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح. إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رحماء بينهم. ما أجمل هذه الرحمات التي إذا ما كان الإنسان يعيشها ليلا ونهارا سرا وجهارا مع الصغير ومع الكبير، حتى في بعض الأمور التي ربما لا يرى لها جانبا من الرحمة إلا أنها تكون في قالب الرحمة أساسا. ولهذا

0: تأمل معي هذا الموقف الذي حدث في زمن الإمام مالك رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة وإمام أهل المدينة. هذا الإمام العظيم الذي كان يردد بقوله: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. الإمام مالك الذي كان يسير على هذه الأرض وملأ هذه الأرض نورا وعلما وفقها وأدبا، ومع هذا كان شعاره التواضع. فهذه العلوم وهذه المعارف وهذا الفقه العظيم تورث في القلب تقوى، وهذه التقوى لا شك أنه يستقبلها الإنسان بالعديد من الرحمات. الإمام مالك كان له أخت، هذه تسمى نصيرة العلم، أي المحفز الأساسي للإمام مالك رحمه الله. ولهذا كان نسمع بعض العبارات: أن وراء كل عظيم امرأة عظيمة، وراء كل عظيم مهارة عظيمة، إلى آخره. ولكن أحب أن أقول: وراء هذا العظيم الذي هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كان له أخت عظيمة، وهذه الأخت كانت تسانده في رسم خارطة الطريق حتى يصل إلى ما وصل إليه رضي الله عنه. كانت تعتني بلباسه وتعد له كتبه وتوقظه لصلاة الفجر وتقول له: أطلب العلم فنحن لك عون ودعاء. ولهذا نشأ الإمام مالك وذاع هذا الصيت العظيم، ولم ينس في يوم من الأيام ما كانت تقوم به أخته ووقوفها هذه الوقفات معها. بل كان يقول بعد وفاتها، يقول: رحمك الله، كنت نصري الخفي، أي أن الله جل وعلا جعلك سبب النصر لي في العلم والفهم ونشر السنة ونشر الخير لهذه البشرية. ولهذا من الوفاء ومن الرحمة ألا ينسى الإنسان أي جميل قدمه لطرف آخر. فلا تنسى الزوجة الجميل الذي قام به زوجها، وأيضا لا ينسى الزوج الذي قدمته هذه الزوجة من رعاية أبنائها وحفظ ماله وحفظ وقته ومساندته. وبالمقابل هو أيضا يسعى على كسب الرزق الحلال، فكلا الطرفين، هذا يقدم جميلا حسنا وهذا يقدم جميلا حسنا، بهذه الطريقة أن الكل في مركب واحد. أضف إلى ذلك أحيانا في العلاقات الأسرية داخل محيط الأسرة، قد يكون الأخ يبذل من ماله ويبذل من جهده ويبذل من وقته لرعاية بعض إخوته، وبالمقابل أيضا تقوم هذه الأخت أو الأخوات أو الإخوة في رد الجميل لهذا الأخ الأكبر أو تلك الأخت الكبيرة، حتى تكون هنالك المسألة أكثر ما يكون بشعارهم الوفاء. فقل أن تجد شخصا وفيا لا يكون في قلبه الرحمة على من قدم الخير لديه. فالجميل من الأقوال والأفعال، هي من ضمن الأمور المهمة التي تساعد الإنسان على أن يسير في هذه الحياة ويدلف إلى طرقاتها وإلى مساراتها. الذي يضبط هذا المسار هو أنه دائما يحقق جانب الرحمة، فكيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الذي يرأف بزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، كيف لا؟ وكان هو صلى الله عليه وسلم لا ينسى الفضل للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى أنه كان يردد دائما من دافع رحمته ووفائه لأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها: أنها آمنت بي إذ كفر بي الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: رزقني الله منها الولد إذ حرمني الناس، وصدقت بي إذ كذبني الناس. انظر لهذه الرحمات المتدفقة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم لشخصية لم تعد موجودة على البسيطة، وإنما هذه الرحمة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح شاه قال: أرسلوا لصديقاتي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أي وفاء هذا وأي رحمات يحسن بالمسلم غالبا في حياته. قد يكون بينك وبين الجار الشيء من العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة، فلا تنسى هذا الأمر. قد يكون بينك وبين أحد زملائك في محيط العمل، قد يكون بينك وبين إحدى صديقاتك، قد تكون جارة لك وقد تكون صديقة لك في محيط العمل أو الدراسة، فمن الرحمة التي لابد ألا ينكرها الإنسان حتى في غياب أولئك الأشخاص، لابد أن يكون له منهجا يرحم به هؤلاء. بل أحيانا الأمر يتعدى هذا الأمر ولا يقف عند رحمة البشر، وإنما تأمل معي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخاطب طفلا صغيرا يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصيات العظيمة عندما تفيض بجانب الرحمات مع الصغار ومع الكبار ومع شريك الحياة ومع الخدم ومع كل من يعيش ويرى هذه الشخصية، لا شك أن هذا ما نحتاجه في حياتنا اليوم. نحتاج إلى المال، ونحتاج إلى الصحة، ونحتاج إلى العافية، ونحتاج إلى كل هذه الجوانب المطلقة، وعلى رأسها نحتاج الرحمة التي تنير لنا وتبدد عنا دياجير هذه الظلمات. إذن ومضت هذه الحلقة، ليكن شعارك مع الرحمة أن تكون كالغيث، أينما وقع نفع. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج رحماء بينهم، إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سور الصافات وصاد والزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سور الصافات وصاد والزمر.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.
1: من معاني الآية بقدرها، بقدر تفاوتها صغرا وكبرا، زبد ما يعلو على وجه الماء عند جريانه وهو الغثاء الذي لا نفع فيه، رابية مرتفعا طافيا فوق الماء، جفاء متلاشيا لا بقاء له أو يرمى به إذ لا فائدة منه. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله، احتملت القلوب من الوحي على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فما ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله، بحسب إقبالك على القرآن الكريم علما وعملا يفتح الله تعالى لك من هداياته وبيناته وأسراره وأنواره. كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد به إيمانا ويقينا، وكل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه لله ازداد به صلاحا وبرا وتقوى. لا تخش على الحق، فإن الله تعالى قد تولاه بعنايته فحفظه كما حفظ ما ينفع الناس وما لا تقوم الحياة إلا به. أي دعوة ليس مصدرها وحي السماء فمصير ما فيها من أقوال واعتقادات وأفكار وادعاءات الذهاب والإمحاء. لا شيء أنفع من العمل الصالح، فاحرص عليه يدم لك خيره في عاجل أملك وآجله.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: فرائد وفوائد.
4: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها ويطلب الانتقال منها إلى

0: ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمه، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما، فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده، وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الشعراء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي المائدة والأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي المائدة والأنعام.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الغل والحسد. الغل هو ما يخفيه الإنسان في قلبه من حقد وبغضاء وخيانة على أخيه المسلم، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وهما من أصول الأخلاق الرديئة الجامعة لشرور وآفات كثيرة، ولذا اشتد تحذير الشارع منهما ونهيه عنهما، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقوله سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقوله جل شأنه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. حديث صحيح، رواه ابن ماجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أعرابي، أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. أخرجه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي يونس وهود.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.

هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا